0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاة

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. رواه البخاري. والعشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن. رواه البخاري. عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما

0: أمن إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو ابن تغلب: فوالله ما أحب أنني بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري.
1: اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هداك إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين. ربنا تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا وشر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعظم لنا نورا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عشر مرات كتب له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر خطيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الباب 68 باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: من توجيهات العلماء.
3: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
2: من توجيهات العلماء. جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين. من توجيهات العلماء.
4: في هذه الحلقة تتوجه الكلمات حول موضوع في غاية الأهمية، ففي زمن ضاقت فيه الأوقات وكثرت فيه المشاغل وبعدت المسافات، قد يقع التقصير من بعض الناس في حق والديهم خاصة في كبرهما. حول هذا الموضوع يتحدث الشيخ مستعرضا الآيات والأحاديث الحاثة على بر الوالدين في كبرهما.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن بر الوالدين والإحسان إليهما واجب من واجبات الإسلام، دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ومن أعظم ذلك أن الله لم يأمر بتوحيده إلا أمر بر الوالدين، فإن توحيد الله أعظم حق لله على العباد، كما أن أعظم حق للعباد على العباد بعد حق الله ورسوله حق الوالدين على الأبناء والبنات. قال الله تعالى في سورة البقرة في مواثيق التي أخذها على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فانظر أن جعل الأمر بالوالدين بالإحسان إليهما بعدما أمر بعبادته وحده لا شريك له. وقال في الإنفاق: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فبدأ بهما بالإنفاق عليهما اعتناء بشأنهما. وقال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وصى وأمر. وقال في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالد حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فأطعهما لا يه. وقال في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالدين عملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا أطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال في سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعت كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. أخي المسلم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا المعنى، فقد سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال الصحابي ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين من الأعمال التي يحبها الله، وجعلها قرينة الصلاة، قدمها على الجهاد. ودلت السنة أيضا على أن بر الوالدين سبب لتخليص العبد من المكاره وإنجائه من المضايق وتيسير أمور دنياه. ذكر صلى الله عليه وسلم 3 الذين آواهم المبيت إلى الغار، من حدر صخرة من الجبل سدت الغار لا يدرى عنهم ولا يسمع أحد صوتهم، فضاقت بهم الحيل وعلموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه وأنهم في كرب عظيم وهم شديد. الصخرة حالت بينهم وبين سماع الناس لهم أو رؤيتهم لهم، فما الحل؟ فذكروا فرأوا أن أخير ما يتوسل به أعمالا صالحة أخلصوها لله، تقربوا بها إلى الله، عملوها ابتغاء وجه الله. فقال أحدهم وهو أولهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرع عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما وانترست إيقاظهما والصبية يتضاغون تحت قدمي، حتى إذا طلع الفجر قاما فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا. الحديث. وحذر صلى الله عليه وسلم من عقوق الأبوين فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فجعل عقوقهما قرين الشرك كما أن برهما قرين التوحيد. أخي، إن البر بالأبوين متعين، ولا سيما عند كبرهما وضعف قوتهما وقلة حيلتهما ورقة عظمهما وعجزهما عن القيام بحاجاتهما، فيتأكد البر وتبرز الأخلاق الفاضلة ويظهر المعدن الصحيح والخلق الكريم. يقول الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلنتأمل هذه الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الأبوين أو الأب أو الأم، إذن فما العمل؟ فلا تقل لهما أف، لأن الكبر يضعف الإدراك ويقل الصبر وتضعف الذاكرة، لا تقل له أف. لا تنهرهما، قال بعضهم: لا تنفض يديك في وجهما كراهية لهما وقل لهما قولا كريما. لما نهى عن القول السيء أمر بالقول اللين الطيب السهل قولا كريما، كلينا سهلا يشم عن رحمة وعطف ومودة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما، تواضع لهما، وإياك والكبرياء عليهما واحتقارهما وتجاهلهما ونسيانهما. ثم قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد الإحسان والصبر عليهما إلجأ إلى ربك طالبا منه أن يكافئهما عنك، فإنك مهما بذلت من عمل فلن تستطيع أن توفي حقهما، فحقهما سابق وحقهما كبير وحقهما عظيم، لن تستطيع ببرك مهما بلغت أن توفي بحقهما. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لبر بالأبوين وأن يجزيهما عنا خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد.
2: من توجيهات العلماء،
0: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
2: من توجيهات العلماء.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
7: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
3: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
6: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
8: من الضروري أن يعنى طالب العلم وطالب السنة والمنتسب إلى أهل السنة والجماعة والسلفية صدقا وحقا، من الضروري أن يعنى بكتاب الله جل وعلا حفظا إن أمكنه ذلك، حفظا إن أمكنه ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك فليحفظ القدر الذي يستطيع منه. لكن هذا لا يعفيه البتة، حتى وإن لم يستطع الحفظ أن يتقن قراءة آيات الكتاب العزيز. فقبيح جدا بطالب العلم إذا ما قرأ آية من كتاب الله جل وعلا حرف فيها وغير وبدل ونطق نطقا خطأ، هذا لا يحسن. أقول هذا لا يمكن أن يقبل، ولا يمكن أن يعد المرء أو المرء من أهل العلم أو فيهم وهو بهذا النحو أو على هذا النحو. فلا بد أن تعتني وأن تعطي هذا الأمر اهتماما بالغا جدا. ولا يعني ذلك كما قلت فيما مضى أنك تمشي فتقرأ القرآن أو فتقرأ القرآن على الجهلة والمناكير وأهل البدع والضلالات، لا. كيف كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتعلمون؟ وكيف على من كانوا يقرؤون؟ هل على كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل؟ لا، ينتقون كما ينتقون الجلوس إلى أبواب العلم الأخرى. وقد ذكرنا فيما مضى كيفية الضبط أيضا إن لم تجد من تقرأ عليه ممن هو موثوق في دينه وأمانته. أما أن تبقى هكذا بلا إحسان في التلاوة، هذا والله قبح، قبح عظيم، بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لماذا خص بالذكر رضي الله تعالى عنه؟ لإتقانه، وأنه حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سورا كثيرة تفوق 70 سورة. ولهذا بارك الله فيكم ضرورة أن يعنى طلاب العلم ولهذا تجد بعضهم إذا ما قرأ ما تريده أن يقرأ حتى لا يظهر عن سوءته الحقيقة، خلوه يروح يتعلم ويقرأ. هذا ليس عيبا أنك ما تعرف تقرأ، ما هو عيب، العيب أن تتظاهر أنك تعرف وأنت لا تعرف. لا حرج في أن تطلب العلم وأنت كبير في جميع أبواب الشرع، ومنه حفظ القرآن ودراسته. فأما أن تقرأ قراءة خاطئة وتصر على ذلك، يحصل من الإنسان أن يخطئ في قراءة ثم إذا ما راجع نفسه عدلها، يحصل ها؟ لكن أن يبتل هكذا ويستمر على هذا السنن والنسق، لا، غير مقبول هذا أبدا، غير مقبول، وهذا من إهلاك النفس، وهو ضرب من ضروب هجر القرآن، هذا ضرب من ضروب هجر القرآن. وهجر القرآن على أضرب، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. فحري بك يا بني أن تسعى جاهدا لتصحيح ماذا؟ تصحيح هذا اللسان وتقويمه، وقراءة آيات الكتاب العزيز قراءة ماذا؟ صحيحة. وأكثر من القراءة مع التدبر في المعاني والآيات العظيمات هذه ودلائلها، ولا بد أن يكون لك ورد في يومك من قراءة القرآن. ليس بالضرورة أن يكون جزءا، قد يكون أكثر قد يكون أقل بحسب ما تستطيع. لا بد، بعض الناس لا يعرف القراءة في القرآن أو قراءة القرآن أو القراءة في المصحف إلا في رمضان، بئس الرجل هذا، وبئس الطالب هذا الذي لا تكون له صلة إلا بهذه الآيات الكريمات إلا في متى؟ في رمضان، بئس الرجل هذا. لكن إذا ما أراد الذهاب إلى الأكل ولا شرب ولا شراء جوالات ولا عبث ولا ذهاب ولا إياب ولا اتصالات ولعب بالإنترنت وغير ذلك، عنده أوقات وعنده أزمنة عديدة ومديدة، ويحاور ويناقش، وهذا حلال وهذا حرام، ليفتري على الله الكذب. ومن أجهل الناس قراءة لقراءة لكتاب الله جل وعلا، فضلا عن أن يكون من المتدبرين له. الذي دعا إلى هذا بارك الله فيك، ما سمعته مرات في بعض الأماكن أو بعض الأماكن يعني المجالس أو غير ذلك، ومن بعض الطلبة سواء في القاعات أو في غيرها، من هذا اللحن الفاحش، اللحن غير المقبول، اللحن منه الجلي ومنه الخفي، فيلحنون لحنا جليا، وهذا من الخطأ البين بارك الله فيك، لا يمكن قبوله، لا يمكن، يعني ترده مرة، ترده مرتين، ترده ثلاثة، أخيرا تقول له اسكت بس، ارحم نفسك واذهب فتعلم. فهمت بارك الله فيك؟ نعم، نجد جمعا من أهل البدع والضلال يعنون بهذا الأمر عناية فائقة، ويجمعون فيه الإجازات والروايات وغير ذلك، ونحن أحق بهذا منهم، والله نحن أحق بهذا منهم وأولى، أليس كذلك؟ لماذا هم؟ أما أنت سني سلفي تتبع الكتاب والسنة بفهم السلف وطريقتهم، هذا من طريقة السلف، أن تعنى بكتاب الله جل في علاه، وأن تعنى بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حفظا وتعلما وتدبرا، كل هذا مآله العمل المثمر، وهو العمل الصالح. فانتبه يا ابني بارك الله فيك، إلى هذا الأمر، ولا كل امرئ على نفسه بصير، وكل امرئ يعرف من نفسه هذا، لا يكابر ولا يعاند، يعرف من نفسه هذا فيتعلم ويتعلم ويتعلم ويصحح، ويصحح ماذا؟ ويصحح تلاوته. والله لو أجد وقتا يمكن أعقد جلسة أو مجالس أو درسا في تصحيح التلاوة، ما عندي والله الوقت هذا، حتى بعض الطلبة أرسل: يا شيخ لا أجد، إذا كان يمكن آتي أسمعك أو تصحح لي التلاوة. أتمنى، بس كما قيل للإمام عبد الله بن المبارك لما أكثر عليه طلاب الحديث، قالوا: يا أبا عبد الرحمن إيش تؤجر إن شاء الله؟ قال: الأجر كثير أبو عبد الرحمن وحده، فاستعينوا بارك الله فيك وأعينوا أنفسكم، أقول أعينوا أنفسكم تذاكروا، نسأل الله أن يعيننا وإياكم ويسددنا وإياكم لما فيه الخير.
6: وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرف من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
7: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
3: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له: وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
6: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة،
6: الإجابات المختصرة.
9: تقول: توفيت والدتي، وكانت في السابق تصلي ولكن لا تعرف التشهد، ولا تقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، لا تقولها لأنها جاهلة وغير متعلمة أبدا، وهي من العامة أو البادية كما تذكر، هل عليها شيء؟ لأن ذلك كان كل استطاعتها.
10: لا شك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم العبادة، وقبل أن يتعلم يفعل ما يقدر عليه، لكن لا يمكث مستخفيا بما يعرف وهو لا يعرف. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، بقية الأذكار التسبيحات التي في الركوع والسجود والانتقالات من وضع إلى وضع بالتكبيرات، كل هذه من واجبات الصلاة، من تركها متعمدا لم تصح صلاته. وأمك وقد ماتت فأكثري من الدعاء لها، وإذا تصدقت أشركيها معك في الصدقة، وأوصي أولادك وإخوانك وأولادهم بالدعاء لها، فإن من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال ذلك يرى أنه مسلم وهو لا يرتكب ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله، فإنه يكون مات على الإسلام. الصلاة هي من بل هي أعظم أركان الإسلام، لأنها تشتمل على الركنين أو الركن الأول الشهادتين، وتزيد عليها، لأن أعظم أركان الإسلام الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله. الصلاة هي الركن الثاني لكنها مشتملة على الركنين. لا تصح الصلاة من لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة من أركان الصلاة، وإذا لم تفعل لم تصح تلك الصلاة. فأمر الصلاة أمر عظيم ينبغي للناس أن يولوها من العناية كل قدراتهم حتى يفارقوا دنياهم وهم من المصلين. فإن من يكونون في سقر عندما يسألون ما سلككم في سقر يكون جوابهم أنهم لم يكونوا من المصلين، فالله المستعان.
0: الإجابات المختصرة.
6: الإجابات المختصرة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: نور على الدرب.
0: نور على الدرب.
6: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
0: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
6: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
0: نور على الدرب. ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب. أصحابكم في هذه الحلقة ليرد على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم من فضيلة الشيخ.
12: مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
11: تقول في رسالتها: هل يمكن صيام السنة مثل يوم عرفة وعاشوراء قبل أن أقدم علي من قضاء أيام أفطرتها في رمضان كما تعلمون عن حواء؟ أفيدونا أفادكم الله.
12: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صيام التطوع صيام نافل، ليس واجبا على المرء ولا متعلقا بذمته، وقضاء رمضان أو صيام كفارة أو صيام عن كفارة واجبة صوم واجب يتعلق بذمة الصائم ولا تبرأ ذمته إلا بفعله. وإذا كان كذلك فإنه من المعلوم أن تقديم الواجب أهم، وأن من ذهب يتطوع بالصوم مع بقاء الواجب في ذمته فقد خالف ما ينبغي أن يفعله. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا صام تطوعا مع بقاء الواجب عليه من قضاء رمضان فإن صومه لا يصح. والذين قالوا بصحة صومه يرون أن الأفضل أن يبدأ بالواجب لأنه أهم، ولأن الذمة مشغولة به حتى يفعله. فمن كان يريد الخير فليبدأ بالواجب عليه قبل التطوع. هذا بالنسبة للتطوع المطلق أو التطوع المقيد بيوم معين كيوم عرفة ويوم عاشوراء. فأما التطوع التابع لرمضان كصيام 6 أيام من شوال فإنها لا تنفعه حتى ينتهي من رمضان كله، أي لا يحصل له ثواب 6 أيام من شوال حتى يصوم رمضان كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. ومعلوم أن من عليه قضاء من رمضان لا يقال عنه إنه صام رمضان. فلو أن أحد من الناس كان عليه 10 أيام من رمضان قضاء، فلما أفطر الناس يوم العيد شرع في صيام أيام 6، فصام 6 أيام من شوال ثم قضى 10 بعد ذلك، فإننا نقول له: إنك لا تنال ثواب صيام 6 أيام من شوال بهذه الأيام التي صمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في صيامها أن يكون بعد صيام رمضان، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للثواب المرتب على صيامها أن يكون صيامها بعد رمضان، لأنه قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. وبناء على ذلك فإننا نقول من صام 6 أيام من شوال قبل أن يقضي ما عليه من صيام رمضان فإنه لا ينال ثوابها. نعم.
11: بارك الله فيكم. مستمعة بدأت رسالتها بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب الفضيلة العلماء، أطال الله بقاءكم لتنيروا لنا وللإخوة المستمعين في الوطن العربي والأمة الإسلامية الكثير من أمور دينهم. تحية كلها مودة واحترام لكم جميعا، وأتمنى أن تصلكم رسالة هذا وأسمع الرد منكم. تقول: يقع في المسجد بجوار منزلنا في اتجاه القبلة، أي أنه لا يفصل بينهم سوى جدار، هل يمكننا الصلاة مع المصلين ونحن في منزلنا، أي أنا وبقية الأسرة من النساء، حيث نكون خلف صفوف الرجال تماما، أفيدونا أثابكم الله؟
12: الذي أراه في هذه المسألة أنه لا يجوز لهن أن يصلين مع الجماعة في بيتهن، لأن الجماعة هي الاجتماع في المكان والأفعال، وإذا كان مكان الجماعة واسعا فإن الصلاة في غير مكانهم ليست بصحيحة، يعني فإن الصلاة جماعة تبعا لهم في غير مكانهم ليست بصحيحة، لأنه لم يتحقق فيها الاجتماع المشروع. نعم، لو فرض أنه لا مكان لهن في المسجد لكون النساء ممنوعات منه أو لكونه يمتلئ، ففي هذه الحال لهن أن يصلين مع الجماعة، أي مع جماعة المسجد في بيتهن. وأما إذا كان يمكنهن الحضور إلى المسجد فإن الجماعة لا تصح منهن إلا بحضورهن. ومن المعلوم أن البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة وقريبة من المسجد، ولا نعلم أن أحد من الناس كان يصلي في بيته مع الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا من الأمور الجائزة لكان مفعولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو مبينا جوازه. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز لهؤلاء النسوة اللاتي بيتهن خلف المسجد أن يصلين مع جماعة المسجد ولو كنا يسمعن صوت الإمام، إلا إذا كان لهن عذر بحيث يمنعن من الحضور إلى المسجد، أو كان المسجد ممتلئا لا يمكنهن الصلاة فيه. نعم.
11: بارك الله فيكم. يسأل ويقول: ما هي الحلي التي يجوز للرجل أن يلبسها؟
12: أولا، لا ينبغي للإنسان الرجل أن يذهب إلى التحلي وأن يجعل نفسه بمنزلة المرأة، ليس له هم إلا تحسين شكله، فإن هذا من شؤون النساء. قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن لا ينشأ في الحلية وهو مبين في الخصام. والذي ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هي المرأة، والذي لا ينشأ في الحلية وهو مبين في الخصام هو الرجل. فلا ينبغي للرجل أن ينزل نفسه منزلة الأنثى بحيث ينشئ نفسه في الحلية، ولهذا حرم على الرجل لباس الذهب، سواء كان قلادة أو سوارا أو خاتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وأبيح للمرأة من الذهب كل ما جرت به العادة، سواء كان من الخواتم أو الأسورة أو القلائد أو الخروص أو غير ذلك مما جرت العادة بلبسه. فأما ما لم تجر العادة بلبسه لكونه إسرافا فإن الإسراف لا يجوز في اللباس ولا في الأكل والشرب ولا في غيرهما، لقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما لبس الرجل الخاتم من الفضة فإنه جائز ولا حرج فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق أي من فضة. نعم.
11: والخاتم من حديد؟
12: الخاتم من الحديد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من كرهه ومنهم من أجازه، وأظن أن بعضهم حرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من حلية أهل النار، ومثل هذا الوصف يقتضي أن يكون حراما. لكن الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من قال إنه ضعيف لمخالفته لحديث سهل بن سعد ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد. وهذا يدل على أن الخاتم من الحديد جائز، فمن تنزه عنه أي عن خاتم الحديد فهو أولى، وفي غيره من المعادن كفاية. نعم.
11: بارك الله فيكم. المستمع رمز لاسمه بذال يا يقول هل يجوز لي أن أزوج ابنتي لرجل مسلم لكنه يرتكب بعض المعاصي الكبيرة كشرب الخمر والزنا؟
12: لا يجوز لك أن تزوج ابنتك برجل زان حتى تظهر توبته من الزنا. لا يجوز لك أن تزوج ابنتك برجل زان حتى تظهر توبته من الزنا وتستقيم حاله، لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ومعنى الآية الكريمة أنه يحرم على المؤمنين أن يزوجوا الزانية أو أن يتزوجوا الزانية، فإن فعلوا ذلك كانوا إما زناة وإما مشركين. ووجه هذا أنهم إن تزوجوا أن الرجل إذا تزوج الزانية فإما أن يرفض كون الزواج بها حراما ولا يعترف به، وحينئذ يكون مشركا لأنه أحل ما حرم الله، وإما أن يؤمن بأن الزواج بها حرام ولكن لم يتمكن من التحكم في نفسه حتى عصى الله عز وجل بفعل ذلك فيكون زانيا، لأن النكاح ليس بصحيح. هذا هو معنى الآية البين الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى تكلف أو تأويل. وأما إذا كان الخاطب عفيفا عن الزنا ولكنه يشرب الخمر فإننا لا ننصحه بتزويجها إياه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، لأن شارب الخمر لا يرضى دينه لأنه شارب خمر فاسق حتى يتوب من شرب الخمر ويقلع. ولكن لو زوجها به مع رضاها به فإن النكاح صحيح، بخلاف ما إذا زوجها برجل زان لم تظهر توبته. نعم.
11: أثابكم الله شيخ محمد. المستمع با عثمان، مستمع عثمان يقول ما صحة الحديث العين حق وإن كان كذلك فما هو العلاج الذي يسلكه المؤمن من اتقاء العين، وكيف تصيب العين الإنسان، وإن كان هناك علاج فما هي الطريقة في نظركم؟ مشكورين.
12: نعم، الحديث صحيح، والعين حق، والواقع يشهد بذلك. والعين عبارة عن صدور شيء من نفس حاسد يغبط الناس على ما أتاهم، يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، فهو أي العائن شرير، لا يريد من الناس أن يتمتعوا بنعم الله. فإذا رأى في شخص نعمة من نعم الله عليه، فإن هذا الحسد الكامن في نفسه ينطلق حتى يصيب ذلك المتنعم بنعم الله عز وجل. والطريق إلى الخلاص من العين بالنسبة للعائن أن يبرك على من رآه متنعما بنعمة الله، فيقول اللهم بارك على فلان، وما أشبه من الكلمات التي تطمئن نفسه وتكبت ما فيها من حسد. وأما بالنسبة للرجل الخائف من العين، فإن العلاج لذلك أن يكثر من قراءة الأوراد صباحا ومساء، كآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وغيرها مما جاءت به السنة. هذا علاج للوقاية منها قبل الإصابة، أما بعد أن يصاب بها فإنه يؤخذ من وضوء العائن أو من ما يغتسل به من الماء، يؤخذ منه فيصب على المصاب بالعين أو يحسو منه، فإذا فعل ذلك فإنه يبرأ منها بإذن الله. فيؤمر العائن بأن يتوضأ أو يغتسل، ويؤخذ ما تناثر من مائه ويصب على المصاب أو يحسو منه، أو يجمع بين الأمرين وبذلك يزول الأمر، أو وبذلك يزول أثر العين. نعم.
11: سبحكم الله شيخ محمد. الغبطة يا شيخ محمد هل تدخل في الحسد؟
12: الغبطة لا تدخل في الحسد، لأن الحاسد يتمنى زوال نعمة الله على غيره، والغابط يغبط هذا الرجل بنعمة الله عليه ولكنه لا يتمنى زوالها.
11: المستمع عثمان يقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة من أهل الكتاب؟ وإن كان الجواب بنعم، فما هي الشروط التي تتوفر في الإنسان المسلم وفي الفتاة حتى يتم هذا الزواج؟ وفي الأخير أتقدم لكم بالشكر الجزير على ما تقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين.
12: نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة من أهل الكتاب، لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مساكين. والشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم الكتابية هي الشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم المسلمة. وأما قول من قال إنه يشترط أن لا يقدر على نكاح مسلمة، فإنه قول ضعيف، أو فقوله ضعيف، لأن الله تعالى لم يشترط في نكاح أهل الكتاب في نكاح نساء أهل الكتاب ذلك، لأن الله لم يشترط في نكاح نساء أهل الكتاب ذلك الشرط. ولكن قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يدل على أن الأولى للمسلم أن يبدأ في نكاح المؤمنات أولا فيسأل، فإذا لم يتيسر له نكح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فنبدأ بما بدأ الله به. نعم.
11: بارك الله فيكم. مستمع عبد الرحمن إبراهيم أحمد، الجمعة عندنا يقوم البعض من الناس بالتسبيح ويقولون الصلاة وألف سلام يا سيدي يا رسول الله، ويستدلون بهذا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى آخر الآية، فكيف نرد على مثل هؤلاء؟
12: نقول لهؤلاء ما ذكرت من الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما ذكرتموه من الآية دليل عليكم وليس دليلا لكم، لأن الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم كل وقت، ولم يخص ذلك بيوم الجمعة، وأنتم جعلتم هذا في يوم الجمعة فقط. ثم إن الله عز وجل لم يأمر بأن نصلي ونسلم عليه مجتمعين، وأنتم جعلتم الصلاة والسلام عليه مجتمعين، فخالفتم الآية حيث خصصتموها بيوم معين وبصفة معينة، والواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله وأن نقيد ما قيده الله، وأن لا نتجاوز ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. ونصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يتقيدوا بما جاء به الشرع من العبادات كمية وكيفية ونوعا ووقتا ومكانا، لأن من شرط العبادة أو من شرط صحة العبادة وقبولها أن تتضمن أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل الأمر الأول قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا تتحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون العبادة موافقة للشرع في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها، فإذا خالفت الشرع في واحد من هذه الأمور الستة لم تتحقق فيها المتابعة وكانت باطلة. نعم.
11: بارك الله فيكم. المستمع أيضا يسأل في رسالته هذا السؤال، يقول عندما يريد الرجل

0: يعرف ظاهره، فإذا أراد أن يقول لأحد الخصمين والله ما قال فيك فلان شيئا، وهو يعلم أنه قد قال فيه شيئا، فلينوي بهذا الشيء شيئا آخر غير الذي قاله فيه ليكون بذلك صادقا، وهو أمام المخاطب إنما أراد ما اتهمه به، ما اتهم المخاطب به صاحبه، فحينئذ يكون سالما من الكذب مصلحا بين المتخاصمين. وأما الحلف على ذلك وهو يعلم أنه كذب فأنا أتوقف فيه، إلا إذا أراد التورية، فإن إرادته التورية وحلفه على ما يريد جائز. نعم،
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. شكرا لكم أنتم إخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة. إلى الملتقى، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
4: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل،
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
2: سؤال وجواب.
10: يقول قول المتصل بالتليفون ألو، هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظه؟
11: لا يناسب أن يقول ذلك، وإنما يحرص على أن يبدأ بالسلام عليكم، وهذه الكلمة دخلت على ألسنة أكثرنا مع التلفون، جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة. ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد. والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل،
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
2: سؤال وجواب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
12: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
13: قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة بحكم أنهم يعالجون الناس وأنهم، بل إذا علم عن ساحر أنه موجود في مجتمع المسلمين فإنه يجب رفعه إلى الوالي لقتله وإراحة المسلمين من شره. نعم.
2: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
12: وما خلق

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الباقيات الصالحات.
2: الباقيات الصالحات.
1: سبحان الله والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
1: والله أكبر.
3: الباقيات الصالحات.
4: ومن فضائلهن أنهن ينعطفن حول عرش الرحمن ولهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. ففي المسند للإمام أحمد وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ قال البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وصححه الحاكم. فأفاد هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة، وهي أن هؤلاء الكلمات الأربع ينعطفن حول العرش أي يملن حوله، ولهن دوي كدوي النحل أي صوت يشبه صوت النحل، لأجل التذكير في المقام الأعلى بقائلهن. وفي هذا أعظم حظ على الذكر بهذه الألفاظ، ولهذا قال في الحديث: ألا يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به.
1: الباقيات الصالحات.
2: الباقيات الصالحات.
1: سبحان الله والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
1: والله أكبر.
3: الباقيات الصالحات.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء أبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال ابن العلاء: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت أنا. قال: إنك لجريء، وكيف؟ قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غدا الليلة، غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حاو حدثنا عثمان بن أبي شيبة حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم حاو حدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية. وفي حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال: سمعت حذيفة يقول. قال: وحدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر: من يحدثنا عن الفتنة؟ واقتص الحديث بنحو حديثه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا ابن عون عن محمد قال: جندب جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت: ليراقن اليوم هاهنا دماء. فقال ذلك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قلت: بيس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر عدة أحاديث لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه تتعلق بالفتن، أعاذنا الله جميعا منها، وذلك لأن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما من شيء منه إلا سألته. يعني أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان معنيا بهذه الأحاديث التي تتعلق بأمور الفتن التي تقع آخر الزمان. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر كراهة أن أقع فيه، يعني أنه لم يكن مغرما بأخبار الفتن لأنه يريد أن يتسلى بها أو أن يأتي بأشياء غريبة، وإنما كان رضي الله تعالى عنه لوجله وخشيته من الله تبارك وتعالى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن لئلا يقع في الأمر المفتن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حذيفة ذكر أحاديث كثيرة طويلة عن الفتن، ما وافق منها شرط الإمام مسلم ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، وما لم يوافق شرطه لم يذكر. وقد ذكرت أحاديث الفتن في جملة من الكتب. من أهم هذه الكتب النهاية لابن كثير، العلامة ابن كثير صاحب التفسير له كتاب جليل سماه البداية، وعني في كتاب البداية بذكر التاريخ الأول منذ نزول آدم عليه الصلاة والسلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما كان ووقع، إلى عهد ابن كثير في القرن السابع، وألف كتابا جليلا يرحل إليه ويشترى بماء الذهب يسمى النهاية، النهاية فيما يقع من الفتن وعلامات الساعة وما يتعلق بالجنة والنار والصراط والميزان والحوض والأعراف وما إلى ذلك. اهتم الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب النهاية بهذه الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها من الفتن التي تقع في آخر الزمان. حديث اليوم عن محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء أبو كريب عن أبي معاوية قال ابن العلاء حدثنا قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة، حذيفة ابن حسين ابن اليمان، اليمان سبق لنا الكلام عليه ليلة البارحة. يروي عنه شقيق هذا الحديث: كنا عند عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت أنا. قال عمر: إنك لجريء، وكيف؟ قال: قال قل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلى آخر الحديث. الذي روى عن حذيفة هذا الحديث شقيق ابن سلمة الإمام الكوفي الكبير المخضرم، ومعنى مخضرم عند علماء الحديث الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، الذي لقي النبي وهو مؤمن، من لقي النبي وهو على حالة الإيمان يقال له صحابي. هذا اصطلاح علماء الحديث، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، 100,000 وزيادة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله ميزهم بميزة، هذه الميزة يترضى عنهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويلقبون بصحابة. إذا سمع الصحابي يعني أنه عاصر النبي ولقي النبي وآمن بالنبي. الذي عاصر النبي ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وأبي لهب وأبي بن خلف وأمية بن خلف وعتبة وشيبة وغيرهم، هؤلاء لا يقال لهم صحابة، وإنما هم مشركون أهل النار. الذي عاصر النبي وهو مؤمن ولم يلق النبي كمسلمة اليمن الذين دخلوا في الإسلام في اليمن، أو أهل الطائف، أو بقية جزيرة العرب الذين عاصروا رسول الله وآمنوا برسول الله ولكن لم يجتمعوا مع رسول الله، هؤلاء لا يقال لهم صحابة. العلماء ألفوا كتب تعرفنا بهم، هذا مخضرم، هذا مخضرم، لقبه مخضرم، المخضرم الذي عاصر أمرين. فصاحبنا شقيق ابن سلمة ويكنى أبا وائل مخضرا، لأن شقيقا رضي الله تعالى عنه قال: أدركت في الجاهلية 7 سنين، وفي رواية أذكر وأنا ابن 10 سنين في الجاهلية، بمعنى أنه بعدما جاء الله تعالى في الإسلام أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وهل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لم يؤمن به؟ شقيق ابن سلمة أبو وائل يقول: أتانا مصدق رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لنا من يأخذ الصدقة، قال: فأتيته بكبش وقلت لمصدق النبي عليه الصلاة والسلام: خذ من هذا صدقة. فقال لي مصدق النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يأخذ الصدقات ليس في هذا صدقة، الكبش ليس فيه صدقة، الغنم، المعز، الخروف، الخرفان لا صدق إلا إذا بلغ 40، إلى 80، إلى 120 شاوات. إذن الكبش الذي أتى به شقيق ابن سلمة لا زكاة فيه، سواء كان من السائمة أو كان مما يعلق، لأن المواشي تجب فيها الزكاة إذا كان السائمة معظم الحول. معنى سائمة معظم الحول يعني أنها ترعى من الربيع غالب الحول. أما إذا كان ينفق عليها عنده 100 شاة، 100 خروف، 1,000 خروف، 1,000,000 خروف، يصرف عليها بماله معظم الحول، لا زكاة. وإنما متى ما باع شيئا وحال الحول ننظر إلى الأموال التي بيديه ونخرج منها. قول شقيق أتانا مصدق رسول الله دليل على أنه كان مسلما، لا سيما أنه قال: أتيت بكبش فقلت له خذ من هذا صدقة. إذن شقيق رضي الله تعالى عنه مسلم، معاصر للنبي لم يلقى النبي، لقي أبا بكر ولقي عمر وعثمان، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وعبد الله بن مسعود وجملة من الصحابة، روى عنهم شقيق رضي الله تعالى عنه. إذن شقيق أبو وائل الكوفي، عالم زاهد صالح تقي، والله بن زياد عبد الله بن زياد، والله بيت المال، أنت تكون على بيت المال يا شقيق. قال شقيق: فأتاني كتاب ابن زياد بيد رجل صف، اعط فلانا 800 درهم. 800 درهم في ذلك الوقت شيء كبير كثير. قال شقيق: فأتيت ابن زياد الأمير وحدثته عن الإسراف، 800 إسراف كثير، أتعطي هذا 800 درهم مال كثير عظيم جدا؟ قال: فقال لابن زياد: ضع المفاتيح واذهب حيث شئت. فتركت المفاتيح وذهبت حتى لا يتحمل الإصر معه رضي الله رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا شقيق يروي عن حذيفة هذا الحديث. الحديث كما سمعت قال شقيق قال حذيفة: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يجل حذيفة بن اليمان ويجالسه ليستفيد منه عمر الخليفة. وقد علمت أن حذيفة رضي الله تعالى عنه صاحب سر النبي، لا سيما فيما يتعلق بالمنافقين، وعمر خليفة إمام مسؤول عن المجتمع. بل كان عمر يقول: لو ندت ظلت شاء في صنعاء لخشيت أن يسألني الله تعالى عنه. شاء كند تذهب تضل عن صاحبها وتذهب إلى الفلاء ضايعة، أنا أخشى أن يسألني الله تعالى عنها. وعمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. وأنت تعلم أنه عندما اعترفت المرأة الغامدية أو الجهنية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالزنا، وقام النبي عليه الصلاة والسلام عليها الحد، رجمت. بعدما رجمت قدمت للصلاة، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي على هذه المرأة الغامدية الجهنية. جذب عمر رسول الله: أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، ألم تر أنها قد تابت توبة؟ لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت. هذه امرأة تابت، يكفي أنها جادت بنفسها، أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم عليها الحد. لو استدرت بستر الله تعالى ما بحث عنها رسول الله. الذي يعترف بأنه زنى لا يقبل منه حالا، بل لا بد من التأكد، كما تأكد النبي في أمر ماعز: أتى عن يمين النبي عن يساره أمامه، أمر النبي أن يستنكى فأتى النبي إلى أهلي ماذا ترون في ماعز؟ قالوا يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خير. بعد ذلك أمر النبي بإقامة الحد، ولما أزلقته الحجارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فر، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن ماعزا فر. قال هل لا تركتموه؟ ربما أنه يريد أن يرجع عن الاعتراف الأول، هذه واحدة. ثانيا، المرأة التي زنى بها ماعز لم يطلبها النبي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لماعز أين المرأة، من هي المرأة. الإسلام لا يهتم بهذه الأمور، ما دام أنها قد استترت بستر الله يترك، استتر بستر الله يترك، تاب إلى الله لا نبالي. لكن هذه المرأة الغامدية الجليلة رضي الله تعالى عنها وارضاها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووقفت موقفا عظيما غريبا، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني حبلى من الزنا. وقالت له لا تردني كما رددت ماعزا، لما جاءك ماعز رددته المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، تحريت، أمرت بأن يستنكى، بعثت إلى أهلي، أنا حبلى من الزنا. هذه توبة عظيمة جليلة. المرأة لو زنت اليوم أو الرجل لو زنى اليوم لا ينبغي له أن يذهب إلى الإمام ويعترف، لا، يتوب إلى الله، فإذا تاب إلى الله تاب الله تعالى. لكن هذه المرأة لما أصرت على إقامة الحد عليها وإقامة الحد على الزاني أو الزانية الثيب الذي سبق له أن تزوج، ليس بالأمر البسيط يسجن وبعد ذلك يطلق سراحه، لا، يقتل وانتهى، لا، يقتل بالحجارة، لا بمسدس ولا بندق ولا عصا، وإنما يؤتى به ويرجم بالحجارة. هذا شرع الله، وهذا هدي الله، وهذا ما يجب على أي أمة تنتمي إلى الإسلام وتعتز بالإسلام وتقول بأن دستورها الإسلام، الإسلام القرآن، القرآن يأمر بإقامة الحد على الثيب المحصن المعترف أو الذي شهد عليه الشهود. قال الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قرآن يتلى في كتاب الله، ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم، فرجم النبي ماعزا ورجم النبي يهوديا ورجم النبي يهودية ورجم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الفاضلة الغامدية أو الجهنية. ولا تعارض بين كونها جهنية أو غامدية، الغامد بطن من جهينة. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زنى بها عسيفها، يعني أجيرها، خادمها، أمر النبي بأن تسأل، بعث أنيس وقال لأنيس رضي الله تعالى عنه اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت المرأة فرجمت.

السابقون وبخاصة القرون الثلاثة، مجلس قصص وأخبار وملح ولعيب وهزء وافتراء. يا والله، مجلس كان إذا لقي الرجل أخاه من الصحابة قال له: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، نتذاكر في كتاب الله، ونتذاكر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. مجلس عمر أذكر لك نموذجا منه. كان يأتي بابن عباس ويجلس ابن عباس مع عمر، وابن عباس قد دعا النبي له بالتأويل، وكان كبار الصحابة يرون في حضور ابن عباس أمر لا ينبغي لنا أولاد مثل ابن عباس لا يأتون إلى المجلس. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يبين للصحابة مكانة هذا الشاب الذي يحضر مجلسه، فسأل عمر سؤال وقال: ما تأويل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كبار الصحابة حضور بدأوا يتكلمون، هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، وما أصاب الهدف. ولما جاء الدور إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قال هذه السورة فيها نعي رسول الله، يعني أن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا جاء نصر الله وكان فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقد وقع الأمر، فتحت مكة في السنة الثامنة وجاءت الوفود تبايع النبي في السنة التاسعة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا عندها يا محمد جاء أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت عليه هذه السورة كان يكثر من أن يقول في سجوده وفي ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، لأن الله تعالى قال له ما سمعت. وفعلا بعد عام الوفود السنة العاشرة خرج النبي لحجة الوداع، وعاد إلى طيبة بعد حجة الوداع، وأقام بطيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه بقية شهر الحجة والمحرم صفر، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى في السنة في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حذيفة لما وجه عمر السؤال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ هذا سؤال عمر. كما قال رسول الله، يعني حفظ وضبط وذكر. قال حذيفة: فقلت أنا. فقال له عمر: إنك لجريء يا حذيفة، فيك جراءة، القوم أرموا وسكتوا وأنت تقول أنا حفظ. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال حذيفة فقلت لعمر:

0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله. المرء قد يبتلى بفتنة في أهله، ولدي، زوجي، أخي، قريبي، في مالي، في نفسي، يبتلى في ولدي، في جاري. هذه الفتن التي تصيب المرء في النفس، في الأهل، في الولد، في النفس، في الجار، هذه يكفرها الصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا ابتلي المرء ببعض هذه البلايا المصائب الفتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ومن أشد الفتنة على المرء الزوجة، الولد، يرى الولد بعيدا عن الله، لا يصلي، لا يصوم، لا يقوم بطاعة الله تبارك وتعالى. لا يتجرأ الوالد على أن يأمر ولده أو زوجه أو أخاه أو قريبه بطاعة الله تعالى. ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ إن شاء الله يهتدي وما إلى ذلك. بل البعض يعطيه المال وهو يعلم أنه يشتري به خمرا أو يفسق يعمل. هذه بلايا فتنة. إذا ما وقع وابتلي بهذه البلايا، نسأل الله العافية والسلامة، يكفرها الصيام، الصلاة، الصدقة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. هذا ما قال حذيفة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ليس هذا أريد، هذه فتن، لكن لا أريد نحن أنا نوعية هذه الفتن، وإنما أريد الفتنة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها بأنها تموج كموج البحر. فتن تموج كموج البحر، زحماء عظيمة يبتلى فيها المرء. كلما قيل انقضت فمادت زادت، فيقع الناس في بلبلة في دينهم في شؤونهم. وهذه أمور ستقع في آخر الزمان، نسأل الله تعالى العفو والعافية. من هذه الفتن ما يعيش فيه المسلمون اليوم منذ عام 46 من ميلاد عيسى إلى يومنا هذا، والفتنة قائمة بين المسلمين وبين اليهود منذ عام 46 إلى اليوم. فتن متلاحمة دخل بعضها في بعض. وأنت اليوم لو ذهبت وعدت إلى دارك ونظرت إلى ما يقع وما يذكر، ويا ليته لا يذكر ولا يصور، ترى الشباب المسلم يضربون، يقتلون، يسجدون بالعشرات وبالمئات، وإذا بجندي خبيث يهودي يطعن هذا الشاب المسلم بحربته. المرأة، الرجل، الأموال تؤخذ وما إلى ذلك. فتن مستمرة، وستبقى هذه الفتن إلى أن يظهر عيسى عليه السلام، إلى أن يظهر عيسى. فإذا نزل عيسى في آخر الزمان وقعت الملحمة الكبرى. والملحمة الكبرى أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقاتل اليهود ويحرم الخنزير ويحرم الخمر ويقتل اليهود، حتى إنه إذا توارى اليهودي خلف شجر أو خلف حجر أنطق الله تعالى الشجرة وأنطق الله تعالى الحجرة في ذلك الوقت، وقال الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل. والأمر سيكون قريبا كما قال رسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي. واسمح لي أن أقول لك أيها الأخ، إذا كان المسلم يقاتل اليهود، المسلم لا يصلي، لا يصوم، يسب الله، يسب النبي، لا يؤدي زكاة ماله، يشرب الخمر، يشرب المخدرات، يقاتل اليهود، والله لو قاتله مليون عام لا ينصره الله تعالى. فما الفرق بين من انتمى إلى الإسلام باللسان وبين يهودي قال إنه تابع لموسى عليه السلام؟ بل ربما أن بعض اليهود لا يقعون فيما يقع فيه بعض المسلمين. ما سمع قط أن يهوديا سب موسى ولا عيسى، ولا نصرانيا سب عيسى ولا موسى، ولكن تسمع وأنت أينما كنت في بلدك من يسب الله من المسلمين، ومن يسب النبي، ومن يسب القرآن، ومن يسب الملة، ومن يسب المذهب، ومن يسب الشرع. فهل هذا من الإسلام في شيء؟ لا والذي رفعت لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا كنا نتعاطى ما حرم الله ونقع فيما يخرجنا من دائرة الإسلام لا فرق بيننا وبيننا، لأن الله تعالى قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المعنى أن فرعون وقوم فرعون عصوا الرسول فأخذهم الله أخذا وبيلا، فكذلك أنتم يا أمة محمد إذا عصيتم محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا بما جاء به ولم تتبعوه سيأخذكم الله تعالى أخذا. مجرد الانتماء بالإسلام لا يجدي، الإسلام والإيمان ليس تحلي وتمني أنا مسلم، لا، الإسلام والإيمان كما قال العلماء: اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح، تنطق باللسان، تعمل بالجوارح، تعمل بالجوارح، تعتقد بالقلب. يجحد الصلاة، يتخلف عن الصلاة، لا يعرف كيف يصلي. الإسلام والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل، والله المستعان. والمقصود هذه فتن تقع، لكن الفتنة الكبرى فتن تموج كموج البحر، تموج كموج البحر. فتنتنا اليوم التي نحن فيها اليوم، إنسان يدعي الإسلام، يدعي أنه ينصر دين الله، أزعج الإسلام والمسلمين والكفار والمشركين. قبل 4 سنوات ما منا أحد إلا وصد بابه وأغلقه وخاف من الكيماويات وخاف من ومن ومن، وكلما سمعنا صفارة إنذار في الراديو في الإذاعة في كذا خفنا الصبيان الكبار، وإذا بنا بعد 4 سنوات كذلك يعود الأمر. هذا من الفتن التي تقع في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال حذيفة: وقل ما لك ولها يا أمير المؤمنين، لما تسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا فأما حذيفة يريد أن يخبر عمر رضي الله تعالى عنه بأن الوقت الذي أنت فيه لا تكون فيه هذه الفتن التي تموج كموج البحر، لم يأتي الوقت بعد، الباب مخبول. فقال عمر: أفيكسر الباب أم يفتح؟ عمر وجه السؤال إلى حذيفة صاحب السر، وحذيفة عندما يروي ويخبر إنما يخبر بما سمع عن رسول الله. في أول الحديث قال: قلت سمعت رسول الله. أيغلق الباب أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت لا بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق، إذا كسر الباب بعد ذلك لا يغلق، أو لا ألا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر رضي الله تعالى عنه يعلم من الباب الذي قال إنه يكسر أم يفتح؟ قال: نعم. حذيفة يقول: عمر يعلم، كما يعلم أن دون غد الليلة، الليلة هذه الليلة وغدا بعد الليلة، عمر يعرف من الباب. قلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط ولا بالأحاجي، وإنما حدثت حديث صدق. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. وقلنا لمسروق أحد تلاميذ حذيفة: من الباب؟ سله. فقال حذيفة: الباب الذي يكسر عمر، إذا قتل عمر قتل. يعني أن الفتن إنما تبدأ بقتل، فإذا قتل عمر رضي الله عنه عند ذلك بدأت الفتن واشتدت، ولا يمضي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تبقى. وفعلا وقع الأمر كما حدث حذيفة. عمر أتم فتح بلاد فارس الروم وفتح بلاد القبط، واتسعت الدولة الإسلامية، وحنق عليه بعض من فتحت بلاده، وكادوا له مكيدة، وقام اللعين المجوسي غلام المغيرة ابن شعبة، وكان بالمدينة مع المغيرة، فعمل رحى لعمر، وكان هذا الغلام المجوسي يعمل الرحى، فطلب منه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن يزيد له في الدخل، يعطيه في كل يوم شيء. قال له المغيرة: أنت صانع وأنت مجيد، زدني قليلا. ترافع إلى عمر فقال عمر للغلام: زد أنت تعمل وتفعل وتفعل. فتوعد عمر وقال لعمر رضي الله تعالى عنه: لأعملن لك رحى يسمع بها من في المسجد والمسجد. وما فات الأمر على عمر، بل قال عمر رضي الله تعالى عنه في الحال: قد توعدني الكلب، يعني يريد أن يقتله. وفعلا أتى ووجد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس صلاة الصبح في محراب، ليس المحراب النبوي وإنما محراب أمامي، لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه زاد في هذا المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، زاد من ناحية القبلة مقدار ثانية، وزاد من ناحية الغرب، وزاد من ناحية الشمال، أما ناحية الشرق ما زاد عمر ولا عثمان، وإنما الذي زاد من ناحية الشرق الوليد ابن عبد الملك، ويا ليتهما زاد. زاد هذه الزيادة التي هدم فيها دور زوجات النبي، وأراد أن يهدم حجرة عائشة، ولم يقوى على هدم حجرة عائشة، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه داخل بيت عائشة، وترك بيت عائشة على ما هو، وهدم من ناحية القبلة، وهدم من ناحية الشرق، أخذ دور زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه وترك الحجرة، وأخذ من الروضة مقدار ساريتين، دخلت الآن في الروضة في هذا الحاج، وأمر عامله أمير المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز أن يبني على حجرة عائشة جدارا مثلثا، هذه دار عائشة وفيها القبور الثلاثة، جاء وعمل جدار محمد ضلع، ومن هنا ضلع، ومن هنا ضلع، ومن هنا ضلع، من الشمال مثلث، لئلا يأتي إنسان يصلي على حجرة عائشة ويزعم أنه يصلي على قبر النبي وصحبه. ولذا قال الشاعر: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، جدر جدر جدر، وهذه حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. عمر زاد مقدار سارية، جاء هذا اللعين وطعن عمر عدة طعنات في بطنه، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه لما سقي اللبن خرج من أمعائه، فعلم عمر رضي الله تعالى عنه أنه ميت، وأوصى جعل الخلافة شورى بين من بقي من العشرة المبشرين بالجنة، وأوصى عمر رضي الله تعالى عنه أن ابنه عبد الله بن عمر ليس له حظ، لا يدخل في هذا الأمر. هذا من عدل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المرء يحب الخير لولده، وعمر عبد الله بن عمر أهل الأمر، ولكن لم يرضى عمر، بل أوصى بأن الأمر يكون في هؤلاء الستة البقية من العشر المبشرين بالجنة الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. عندها طلب عمر رضي الله تعالى عنه من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأذن له أن يكون مع صاحبيه في حجرة عائشة، فرضيت عائشة وآثرت عائشة رضي الله تعالى عنها عمر. ولما حان موت عمر قال لابنه عبد الله بن عمر: إذا وضعتموني على السرير وإيت بي إلى بيت عائشة وقل لعائشة إن عمر يستأذن، لا تقل أمير المؤمنين، أنا بعد الموت لست بأمير المؤمنين، فإن أذنت لي ادفنوني مع صاحبي، وإلا ادفنوني مع المسلمين في بقيع الغرقد. فرضيت عائشة وقالت رضي الله تعالى عنها وارضاها: والله لأوثرنك اليوم، أنا زوجي رسول الله في البيت في الحجرة، وأبي في الحجرة، وكنت أسكن داخل الحجرة، هذا قبر أبي، هذا قبر زوجي، وهذا قبر أبي، ولكن لما طلب عمر أنا أقدمك يا عمر. لما أبلى به عمر بلاء حسن رضي الله تعالى عنه في خدمة الإسلام والمسلمين، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ذكر الإمام مسلم بعض الروايات لهذا الحديث، قال: وحدثناه أبو بكر، قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا يحيى كلهم عن الأعمش بهذا الحديث نحو حديث أبي معاوية، عن الأعمش عن شقيق قال: سمعت حذيفة يقول، قال: وحدثنا ابن أبي عمر زاد زيادة، قال عمر: من يحدثنا عن الفتنة؟ واقتص الحديث، اقتص الحديث بمعنى ذكر الحديث الأول من أوله إلى آخره. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند، قال جندب، هذه رواية أخرى أيضا تتعلق بحذيفة، قال جندب: جيت يوم الجرعة، اسم موضع بالكوفة، ف فإذا رجل جالس، هذا جندب رجل من التابعين جاء إلى هذا الموضع بالكوفة، موضع يسمى الجرعة قريب من الكوفة، فإذا رجل جالس فقلت، جندب يقول قلت ليهراقن اليوم هاهنا دماء. خرجوا يستقبلون أمير، بعث عثمان إلى الكوفة، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، خرج الناس لاستقبال الأمير. وعادة لابد أن يقع شيء، فقال هذا الرجل جندب ليهراقن اليوم دماء. فقال ذاك الرجل، والرجل هو حذيفة، جندب لا يعلم أنه حذيفة، كلا والله، يعني والله ما يراقن هذا اليوم دماء، لا تقع ملحمة ولا قتال ولا شيء. قال جندب فقلت بلى والله لا يراقن دماء. قال الرجل حذيفة كلا والله، يعني ما يقع دماء. قال الرجل بلى والله، فقال حذيفة كلا والله لا يقع شيء. قال حذيفة كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني، النبي حدثني حديث يتعلق بالفتن، وهذا الموضع ليس بالموضع الذي تقع فيه الفتن اليوم، في هذا الموضع في الجرعة. قلت، جندب يقول بيس الجليس لي أنت، منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غريب أنت، أنا معك منذ اليوم وأنا أتكلم بكلام وأنت تخالفني بهذا الكلام، والحال أن هذا الكلام سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لم توقظني وتنبهني من قبل؟ ثم قل ما هذا الغضب، لما يقع هذا الأمر بيني وبين هذا الرجل؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لحذيفة بن اليمان الفتن ومواقع، في هذا الموضع يقع كذا، ويوم كذا يقع كذا، وسيكون لعثمان كذا ولعمر كذا، وتقع فتنة تسمى الدهماء، وفتنة تموج كموج البحر، وفتنة حفظها حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد اهتم كما قلت لك الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في كتابه النهاية، كما اهتم العلامة القرطبي في كتابه تذكرة القرطبي بذكر ما يتعلق ببعض هذه الأمور، إلا أن تذكرة القرطبي يذكر أحاديث لا يبين درجتها، هل الحديث صحيح الضعيف الموضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ابن كثير رحمة الله تعالى عنه. ومن الكتب التي تمت بما يتعلق بالفتن كتاب الإذاعة، ذكرته لك قبل أيام أو أشهر، كتاب لطيف صغير يسمى الإذاعة، فيما كان يكون من أمور الساعة. كذلك يوجد كتاب للعلامة البرزنجي من علماء المدينة يسمى الإشاعة، الإشاعة فيما يقع ويكون بين يدي الساعة.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: تلعبون.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
2: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
3: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: أباح الإسلام للمرء أن ينظر إلى البنت التي يريد أن يخطبها، ولا يجوز النظر أو اللقاء مع البنت إلا في هذه المناسبة. والسؤال: ففي مجال ضيق كهذا ووسط حشد الآباء والأخوات والأقارب، كيف يتمكن الإثنان من أن يفهما نفسية البعض ويتأكدان من انسجامهما مع البعض في المستقبل الخطير الذي يتوقف عليه وحدة الأسرة ومن ثم وحدة المجتمع؟ كما إن المظهر لا يعد شيئا أساسيا في الزواج، لأننا ينبغي علينا أن نتزوج البنت لدينها وأخلاقها لا لمظهرها أو جمالها، كما أتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث في ذلك. إذن فما هو الحل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
4: المسألة واضحة بحمد الله تمام الوضوح. فالإنسان إذا أراد أن يتزوج لا يهجم هجوما على من يريد الزواج منهم فيتوجه إليهم إلا بعد أن يسأل عن ذلك البيت، ولا عن البناء، إنما عن ساكن البناء. ما هي أخلاقهم؟ وما هو مدى التزامهم لدينهم؟ وما هو وضعهم الإسلامي؟ ثم يسأل عن أخلاقهم بالنسبة للمعاملات الخاصة، أي سرعة البادرة وسرعة الغضب أو رحابة الصدر وما إلى ذلك. فعادة الإنسان لا يقدم على الزواج إلا بعد أن يسأل عن البيت، الأهل المنزل. فإذا بقي ما يتعلق بالنظر فهو الذي قال فيه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقد تحدث مع أصحابه أو مع شخص منهم يريد الزواج، قال: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. ولم يقل: إن استطعت أن تجلس معها وتفاتحها وأن تنفرد بها وتأخذ معها في الحديث وتعطي وتتجاذبان أطراف الحديث. فإن هذا الوضع قد عالجه صلى الله عليه وسلم بحديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والمخطوبة أجنبية حتى يتم عقد القران عليها، حتى يتم الإجاب والقبول. فالجلوس معها منفردا خلوة بامرأة أجنبية، وقد حرمها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي جاء مبلغا عن الله رسالاته. والنبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: إن استطعت، يفهم من نص الحديث أن الإنسان قد لا يستطيع رؤية مخطوبته، ولم يقل: لا تتزوجها إلا إن نظرت إليها، بل قال: إن استطعت. ويقول الصحابي: فترصدت لها حتى نظرت إليها. ولم يأتي إلى أهلها أو يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أهلها بأن يعرضوا فتاتهم على خاطبها، هذا في ذلك الزمن. أما في هذا الزمن في غالب بلاد الإسلام فإن بإمكان الخاطب أن يرى مخطوبته، لأن الحجاب الشرعي الذي كان حائلا بين نظر الخاطب إلى مخطوبته في الزمن الأول قد تقشع في عامة بلاد الإسلام. ولعل سائلا يقول: إن الحجاب ليس تغطية الوجه، فأقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام دل في حديثه نفسه أن الحجاب المقصود به الوجه، لأنه قال للرجل وهو قرشي من المهاجرين: إن في عيون الأنصار شيئا. الخاطب قرشي والمخطوبة أنصارية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هلا نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيء. فلو كان الوجه لا يستر أبدا لما قال صلى الله عليه وسلم: فإن في عيون الأنصار شيئا. ومع ذلك فيقول الرجل: فترصدت لها، إلى آخره. فيا أخي، بإمكانك أن تنظر إلى مخطوبتك، وأما أخلاقها ورحابة صدرها فالشيء من معدنه والغصن من شجرته، والعادة أن الأغصان لها خواص الدوحة إلا ما ندر. ثم إن الزيجات منذ وجد الزواج غالبها وعامها يسير سيرا حسنا تبنى على أساسه الأسر، وقل أن تجد زواجا تحطم لعدم رؤية الخاطب واجتماعه بمخطوبته. بل إن الزواج العصري الآن الذي يدخل الزوج في رباطه بعد مصاحبة للخطيبة وجلوس معها وتبادل لأطراف الحديث وخرجات متكررة ومصاحبات في أندية ومقاهي في كثير من البلاد يمنى في آخر الأمر بالفشل. وإن كثيرا من الزيجات التي كانت في عامة بلاد الإسلام قبل هذه الحالة التي مني المسلمون بها بشيء كثير فيها بشيء كثير من التحول، كانت تبنى على مجرد العلم والمعرفة وشيء من الرؤية، ثم تكون البيوت بيوتا مستقرة والحياة الزوجية حياة طيبة سعيدة، ولم تكن مبنية على خروج وتبادل أطراف حديث في خلوات متعددة كما هي الحال في هذا الزمن في كثير من بلاد الإسلام. فاطمئن أيها السائل أن الأمور كلها تبنى على التوكل على الله وحسن التدبير والسؤال وحسن الاختيار. وكما قلت أنت في سؤالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين، فإنه بيّن صلوات الله وسلامه عليه أن المرأة تنكح لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال: وقد ذكر الدين هو آخر دواء النكاح، فاظفر بذات الدين تربت يداك، والله أعلم.
3: جزاكم الله خيرا. ما مدى تأثير الثقافة غير الإسلامية على مثل هذه الأفكار التي يطرحها كثير من شباب الإسلام؟
4: الله جل وعلا وجه خير هذه الأمة إلى ما ينفعهم. سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن الهلال: ما باله يبدو ضئيلا ثم ينمو حتى يتسق ثم يأخذ في النقص؟ فقال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ومعناها اسألوا عما ينفعكم ودعوا ما لا يضركم جهله ولا ينفعكم علمه. ثم إن الأسئلة الكثيرة التي لا يحتاج عامة الأمة الإسلامية إليها إما أن تولد شكوكا وحيرة، وإما أن تشغل البال في تطلب معارف لا حاجة بالمسلم إليها. فالمسلم أعظم حاجاته من المعارف إنما هي معرفة الله، أي أنه المستحق للعبادة وأنه لا يستحقها سواه، وأنه المتكفل بأرزاق العباد، وأنه الذي ينبغي أن يعبد فلا يعصى، وأنه جل وعلا الذي من توكل عليه كفاه، إلى غير ذلك مما هو معروف. ثم يعرف الإنسان من هو نبيه وما مدى تأثير محبته صلى الله عليه وسلم على السلوك، وهل يصح أن تتحقق محبته مع مخالفة سنته، ثم ما هي مصداقية الولاء لسلف هذه الأمة، هل هي بالاقتداء بهم والترضي عنهم والحرص على اقتفاء أثرهم، أم هي بمعاداتهم وكراهيتهم؟ لأن معاداتهم وكراهيتهم منافية للإسلام، والله أعلم.
3: جزاكم الله خيرا. كأني فهمت من الشيخ صالح أن لذلكم تأثيرا كبيرا، ولذا يجب العودة إلى سلفنا الصالح وأن نستقي ثقافاتنا وأفكارنا منهم، لأنهم هم الذين على الطريق الصحيح.
4: لا شك في ذلك، ما عدا ما يحتاج الناس إليه في علوم عصرهم من أسباب العزة والرفعة، فإن ذلك أيضا مما دعا إليه القرآن. مسلم مطلوب منه أن يكون قويا في صناعته وفي اقتصاده وفي زراعته، إضافة إلى قوته في إيمانه وعلمه، فإيمانه وعلمه الشرعي هو الأساس، ثم يأتي بعد ذلك كل شيء. وكلما قوي إيمان الشخص وترسخت في نفسه محبة هذا الدين الإسلامي والصدق في المتابعة، كلما توجه إلى الأخذ بأسباب القوة، لأن الله يقول للمسلمين في مواجهة الكافرين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجعل القوة نكرة لتعم جميع أسباب القوة، والله أعلم.
3: جزاكم الله خيرا.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال.
5: الله جل وعلا نصب علامات لدخول الوقت واضحة،
4: الحمد لله،
5: يعرفها العام والمتعلم، ويعرفها الذكر والأنثى، ويعرفها كل مسلم، علامات واضحة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده. فوقت الظهر وهي الصلاة الأولى، الظهر تسمى بالصلاة الأولى، وقتها من الزوال أي زوال الشمس عن كبد السماء ومحاذاة الرؤوس إلى جهة الغرب، وعلامة ذلك أن يظهر ظل من جهة المشرق، فإذا ظهر ظل من جهة المشرق فقد زالت الشمس ودخل وقت الظهر، وذلك لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوال الشمس. نعم،
4: إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال،
5: ويستمر وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يتساوى الظل والشاخص، يساوي ظل كل شيء ذلك الشيء، يكون بمقدار طوله، فظل الرجل يكون على طول الرجل، وظل العصا على طول العصا، وظل الجدار على طول الجدار، وهكذا. إذا تساوى الشيء وظله انتهى وقت الظهر، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر كما يأتي. نعم،
4: لو أن عصا طولها متران مثلا فيكون ظلها متران.
5: أي نعم، قصرت أو طالت.
4: نعم،
5: أي نعم.
4: وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر.
5: لما علمنا أن وقت الظهر موسع والحمد لله، يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى مصير ظل الشيء مثله، قال يستحب تعجيل الظهر، يعني ما يقول الإنسان الوقت واسع، بل يبادر بصلاتها، يبادر بصلاتها في أول وقتها، لأن في ذلك مسارعة إلى الخير، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فيبادر بالصلاة. إلا في شدة حر، إذا كان وقت الصيف واشتد الحر فإنه يستحب للإمام أن يؤخر الصلاة عن أول صلاة الظهر عن أول وقتها إلى أن يزول حر الشمس عن وجه الأرض، حتى يتمكن الناس من الحضور ويطمئنوا في صلاتهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فمن باب الرفق بالمسلمين أنه إذا اشتد الحر فإن الظهر تؤخر عن أول وقتها، أما إذا كان الجو معتدلا أو باردا فالأفضل أن يبادر بصلاة الظهر في أول وقتها. نعم،
4: ما مقدار هذا التأخير فضيلة الشيخ؟
5: بقدر ما ينكسر الحر، بقدر ما ينكسر الحر. نعم،
4: ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة،
5: يعني الرخصة، رخصة التأخير وقت الحر شاملة للجماعة وللمنفرد، فاللي يصلي وحده لعذر أيضا يؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها ويصليها إذا أبرد، فالرخصة عامة للجماعة والأفراد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. نعم،
4: ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة،
5: هذه الحالة الثانية التي يستحب فيها تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها. الحالة الأولى شدة الحر، وهذه عرفناها. الحالة الثانية إذا كان الوقت وقت غيم ويخشون من هطول الأمطار ويتأذون بالمطر، فالأفضل يقول أن يؤخروا صلاة الظهر إلى آخر وقتها من أجل أن يخرجوا لها وللعصر مرة واحدة، ويوفر هذا عليهم المشقة مع وجود هذا الغيم وتوقع هطول الأمطار وحصول البرد عليهم. هذا توجيه كلامه هنا، والصحيح أن هذا قول ضعيف، وأن صلاة الظهر لا تؤخر إلا في شدة الحر لورود الدليل الدال على ذلك. نعم.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
7: الظن المنهي عنه الظن الذي قام على غير علم، وإنما شكوك وأوهام، لأن الإنسان قد يظن لكن يكون ظنه يقارب لليقين، ظن مبني على أصول وقرائن، وهناك ظنون مجرد الهوى. ولذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فبعض الظن إثم لأنه قائم على غير أساس، ظن بالسوء بمن ليس أهلا للسوء ومن ليس من أهل السوء، ظن بإنسان شر ليس من أهل الشر، ظن به سوءا وبنى على ظنه أمورا عديدة، ظلم بها المسلم وأساء إليه وسبب في إيذائه وحرمانه من ماله أو من امرأته أو نحو ذلك. فالظن الخاطئ هو الظن الذي لم يستدل على دليل. نهام عن ذلك الخصال، وهو محاولة الاطلاع على أسرار الناس وخباياهم وعلاقاتهم الخاصة بأهليهم ونحو ذلك. هذا جسس لا مصلحة لك فيه ولا فائدة ترجع من ورائه. البحث عن الناس وعن عوراتهم وعن أمورهم وخواصهم بشيء لا يمت لك بصلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فكل أمر لا يعنيك في أمر دينك ودنياك فإياك أن تعلق به، ولا تحسسوا عن أحوال الناس وتسألوا عنهم وتبحثوا عن أخبارهم، لدعوا عنكم ما لا يعنيكم. حتى لو كان عاصيا ما يلزمك أن تبحث عن معصيته، وهل هو عاصي أم مطيع لست مسؤول عنه، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. فجعل التغيير على الاطلاع على المنكر، علم به حقيقة. أما الظنون والتحسسات والتجسس فليس هذا من شأن المسلم. ولا تنافسوا، التنافس المذموم هو التنافس على غير هدى، هو التنافس في غير مشروع. أما التنافس الممدوح التنافس في الأعمال الصالحة ومسابقة الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أمور الدنيا والتنافس فيها والتشحن عليها فإنها خطر عظيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم، تكاثر في الأموال والأولاد، هذه حياة الدنيا. فالتنافس فيها من هذا الباب من الأخلاق السيئة. ونهاهم عن الحسد، أي لا يحسد بعضكم بعضا، ولا يتمنى بعضكم زوال نعمة الله عن أخيه وانتقالها إليه، فإن هذا داء عظيم، داء عضال، وهو من أخلاق اليهود. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. الآية: وإبليس إنما أهبطه من الجنة وأسخى ظاهره وباطنه ولعنه لما حسد أبان آدم، حيث أمره الله بالسجود له كما أمر سائر الملائكة، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتكبر على الله وحسد آدم على نعمة الله عليه فكان من الخاسرين. فعليك إذا رأيت ما فيه خير لأخيك أن تبارك وتقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وتسأل الله من فضله وليطمئن قلبك ولينجنح صدرك ولتوقن بأن الله حكيم عليم فيما يعطي وفيما يمنع. ونهاهم عن التباغض، أي لا يبغض بعضكم بعضا. فأهل الإيمان أهل محبة ومودة وموالاة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالولاية المحبة والنصرة والتأييد، أما التباغض والتشاحن فليس هذا من أخلاق المسلمين. لا يولي أحدهم أخاه دبرة معرضا عنه متجاهل لقدره، بل ينبغي يقبل على أخيه ويطمئن إليه ويتعاون معه على كل خير. كونوا إخوانا كما أمركم بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمؤمن إخوان كما أمرهم الله، يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. ومن لازم الأخوة لي لا تظلمه في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. اجتنب مظلمته، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والظالم عرض نفسه لوعيد الله جل وعلا. قل صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم تا إذا أخذ المت، ثم تلا قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا تخذل أخاك، لا تخذله باحتقاره وإهانته وإذلاله، بل كف معه ناصرا له، دافعا عن عرضه، حاميا له، حضر أمغار. بل يحترم أخاه المسلم جاهلا أو عالما، غنيا أو فقيرا، صحيحا أو مبتلى، يحترمه ويرى فضله ولا يظهر الاحتقار أبدا.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: قل

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: صلاة المسافر ما لم يجمع مكثى. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثى، وإن حبسني ذلك 12 ليلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب صلاة المسافر إذا لم يجمع مكثى، يعني إذا لم يعزم على مدة معينة عند الدخول في البلد الذي وصل إليه، عزم على أنه لا يبقى فيه يعني مدة معينة، فإذا كان عزم على مدة معينة تزيد على 4 أيام على 4 أيام، فإنه يعني عند ذلك يتم. وأما إذا كان يعني ما عزم على مدة، وإنما يعني جاء لحاجة ولا يدري ما تنتهي، كل يوم يقول إذا خلق انتهت حاجتي أمشي، إنه يحصل منه الترخص برخص السفر ما دام أنه لم يعزم على مدة معينة تزيد 4 أيام، ولو بلغت 12 يوم، ولو بلغت أكثر من ذلك، ولو بلغت أكثر من ذلك، ما دام أنه يعني يقول أنه جاء لحاجة وحاجته عند الدخول ما يدري هل هي تنتهي في 4 أيام أو أكثر، فإذا كان يعرف أنها لن تنتهي إلا بعد 4 أيام فعليه أن يتم من حين يدخل. وأما إذا لم يعزم على مدة معينة، وإنما أقل من 4 أيام أو كل يوم يقول إن انتهت حاجتي فإنني أغادر، فإن هذا ولو طالت المدة، ولو كان أكثر من 12 يوم، ولو بلغ يعني مدة طويلة، فهذا يعني الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني فيه أنه كان يفعل هذا الفعل، وأنه إذا كان لم يجمع مكثا أو لم يعزم على مدة معينة فإنه يصلي ولو طالت المدة، ولو بلغت 12، بل ولو بلغت أكثر من ذلك. قال ابن عمر:
1: كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثى، وإن حبسني ذلك 12 ليلة.
2: نعم، هذا هو معناه إذا أجمع مكثا وكان يزيد على 4 أيام فإنه يتم، وإن كان أقل من 4 أيام فإنه يقصر، وإن كان لم يعزم على مدة معينة وإنما جاء لحاجة وكل يوم إذا انتهت حاجته يمشي، فهذا يعني يقصر ولو طالت المدة، ولو بلغت أكثر من 12 يوم التي ذكرها عبد الله بن عمر في هذا الأثر. وهذا الأثر صحيح، لأنه بهذا الإسناد عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. نعم.
1: قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول.
2: نعم.
1: قال: عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يعني يمكث بمكة 10 ليالي يعني يصلي. إيش؟
1: أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة.
2: أقام 10 ليال يقصر الصلاة، وهذا محمول على أنه لم يجمع مكثا كما جاء في الرواية السابقة، إنه لم يجمع مكثا، لم يعزم على مدة معينة، وأما يعني إذا صلى وراء الإمام فيصلي بصلاة الإمام، إذا صلى وراء الإمام فإنه يصلي بصلاة الإمام، لأن المسافر إذا صلى وراء إمام يعني يتم، فإن عليه أن يتم، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له: ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى 2 ركعة، وإذا صلى وراء إمام يتم أتم؟ قال: تلك السنة. فالمسافر إذا صلى وراء إمام فيصلي بصلاته، وإذا كان صلى وحده وكان لم يجمع مدة تزيد على 4 أيام فإنه في هذه الحالة يعني يقصر ولو طالت المدة. نعم.
1: قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
2: نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال يحيى قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي.
2: ثم ذكر هذا الباب يعني باب صلاة المسافر إذا
1: أجمع
2: مكثا يعني عزم على مدة معينة. إذا عزم على مدة معينة تزيد على 4 أيام فإنه يعني يتم من حين يدخل، وإذا كانت أقل من 4 أيام فإنه يقصر. كونه يعزم على مدة معينة، إما تكون أقل من 4 أيام فإنه حكم مسافر، وإن زادت 4 أيام فإنه عليه أن يتم من حيث يعني من حين يدخل. وذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب، لكن يدل له ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه دخل مكة ونزل الأبطح في اليوم الرابع ضحى من شهر ذي الحجة، ثم خرج من الأبطح إلى منى في ضحى اليوم الثامن، فكان جلس هذه المدة 4 أيام يعني جلسها وهو عازم يعني عليها، لأنه يعني سيخرج بعدها إلى منى، فإذا هذا أجمع هذه المدة فكان يقصر يعني هذه الأيام 4. فاستفيد من هذا أن ما زاد على الأربعة فإنه يعني فإنه يكون حكم المقيم، وأن عليه أن يتم. فإذا هذا الأثر الذي جاء عن سعيد المسيب يعني هو الذي يعني عليه جماعة كثيرون من أهل العلم على أنه إذا كان عزم أكثر من هذه المدة فإنه يتم، وإذا كان أقل منها فإنه يقصر. نعم.
1: قال عن مالك عن عطاء الخراساني.
2: نعم.
1: عن سعيد بن المسيب،
2: هذا أثر عن سعيد المسيب. نعم.
1: يقول: من أجمع إقامة 4 ليال
2: يعني يمكن إذا كان 4 ليال فقط، 4 ليال طيب بأيامها، 4 ليال بأيامها، لكن هي 4 أيام هذه يعني جاء في حجة الوداع أنه جلس 4 أيام يعني وفي 20 صلاة يعني 20 صلاة في 4 أيام كل يوم ابتداء من ضحى يعني يوم 4 الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، ثم أيضا أيام 3 بعدها، فكان 20 صلاة كان هي الدليل على ذلك. وإذا كان سعيد المسيب يعني في هذا يعني يريد يعني شيء آخر أو أقل أو أكثر، فإن حديث الرسول فعل الرسول هو المعتمد عليه هو المعول عليه. نعم.
1: قال يحيى قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي.
2: نعم.
1: قال يحيى: وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن مالك عن صلاة الأسير يعني مثل الذي أسر وسجن، فإنه حكم المقيم لأنه مو مسافر، لأنه مقيم يعني في مكان معين مثل السجن المسجونين، فإنهم يتمون ولا يقال أنهم مسافرين وأنهم يقصرون، وإنما يعني الأسير المحبوس المسجون الذي يعني لا يستطيع الذهاب ولا الإياب ولا يتصرف بنفسه فإنه يصلي صلاة المقيم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعة ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
2: باب
1: صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام.
2: صلاة المسافر إذا كان إماما أو مؤتما وراء إمام، فيعني فإنه إذا كان يعني كان إماما فيصلي 2 ركعة والحاضرون الذين وراءه يتمون، وإن كان صلى أربعا فإن ذلك جائز، لأن المسافر لو أتم صح ذلك، لكن الأولى له القصر، الأولى له القصر، لكنه لو أتم يعني وهو مسافر فإن يعني فعله صحيح، ولكنه خلاف الأولى. فإذا كان يعني إماما فإنه يعني يحصر يقصر، والمقيمون وراءه يتمون، ولو أتم فإن فعله صحيح، يعني فيكون يعني فعل الإمام والمؤمن كلهم يتمون، فإن ذلك يعني صحيح. وذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه إذا جاء مكة وكان هو الخليفة في زمن ولايته رضي الله تعالى عنه، أنه كان يصلي بمكة يعني بهم ركعتين، ويقول أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، يعني المقيمين عليهم أن يتموا، وأما المسافرون فإنهم يكتفون بركعتين. نعم.
1: قال عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه.
2: نعم.
1: عن عمر.
2: وهذا إسناد صحيح. نعم.
1: قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك.
2: وهذا مثل سند آخر عن عمر، يعني مثل الذي تقدم، يعني من طريق أخرى. نعم.
1: قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين.
2: وهذا يعني عن ابن عمر رضي الله عنه كان بمنى إذا صلى الإمام أربعا صلى أربعا وراءه، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. وهذا يعني فيما إذا كان الإمام يتم، فيما إذا كان الإمام يتم وهو يصلي وراءه فإنه يتم، فإنه يتم وراءه، ولكنه إذا صلى وحده فإن صلى أربعا جاز، وإن صلى اثنتين فهو الأولى، وإن صلى اثنتين فهو الأولى. وعلى هذا فإن المسافر إذا صلى وراء إمام يتم أتم، وإذا صار وحده فالأولى أن يقصر، وإن أتم فإن ذلك صحيح. نعم.
1: قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
2: نعم.
1: قال عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر وأنه زار عبد الله بن صفوان وكان مريضا فصلى بهم وصلى ركعتين، يعني أنه كان يقصر، ثم قاموا يقضون ما فاتهم، يقضون الباقي، لأنهم مقيمون ليسوا مسافرين، فهذا مثل ما تقدم. نعم.
1: قال عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان
2: وهو ثقة صفوان.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. بالنسبة بارك الله فيك، أول ما بدأنا في الحديث عن صلاة المسافر إذا أجمع مكثا أو إذا لم يجمع مكثا، يقول السائل بارك الله فيكم إذا تغيرت النية، يعني دخلت الآن وأنا لم أجمع مكثا فذكرتم أنني أقصر، تغيرت نيتي بعد يومين ثلاثة أجمعت على الإقامة،
2: خلاص إذا أجمع على الإقامة يبدأ يتم، يبدأ يتم من حين الإجماع، إجماع على الإقامة أكثر من أربعة أيام.
1: يقول السائل والعكس كذلك شيخنا،
2: وش
1: أجمع الإقامة على مكان أنه أكثر من أربعة أيام، فإذا هو سيتم اليوم.
2: نعم.
1: دخل.
2: نعم.
1: لأنه أكثر من أربعة أيام فتغيرت نيته،
2: أو إذا تغيرت نيته أنه لن يبقى إلا يومين.
1: نعم.
2: يعني حكم المسافر
1: يقصر.
2: نعم.
1: جزاك الله خير. يقول فضيلة الشيخ عندنا في البلد مثلا في الصيف نسافر إلى مدينة بعيدة إلى البحر، ونكون هناك في كل يوم يوم جمعة نظرا لعدم وجود الناس ولا يوجد اختلاط في خاصة يوم الجمعة.
2: إيش السؤال؟ إيش؟
1: نحن نسافر إلى هذه المدينة البحرية.
2: أي.
1: ويكون سفرنا لها في يوم جمعة.
2: وكون إيش؟
1: في يوم جمعة.
2: أي.
1: نسافرنا في يوم جمعة.
2: أي.
1: فبالتالي لا نقيم الجمعة أكثر من ثلاث مرات، باعتبار أننا لا نقيم الجمعة باعتبار أننا في سفر إلى هذه المنطقة، فهل ندخل في الحديث الذي ورد؟
2: يعني هذه الآن يعني أنا مرت أن المسافر عليه الجمعة والجماعة، ولكن هذا أنه لا يقيمها، لا يقيمونها في برية ويبقونها وهم مسافرون، يجمعون وهم مسافرون. أما كونهم في مكان فيه جمعة وفي بلد فإنهم يذهبون إلى الصلاة كما يذهب أهلها، كما يذهب أهلها. وإنما المسافر يعني ليس له أن يصلي جمعة، أو لا تجب عليه، ليس على المسافر جمعة، أي لا يقيمون جمعة وهم مسافرون، يعني يصلون جمعة وهم مسافرون، وإنما إذا كانوا في بلد فهم يصلون مع المصلين، وإذا سمعوا النداء يذهبون إليه، حتى الجماعة يذهبون إليها، لأن الجماعة واجبة حضرا وسفرا حتى في خوف، والجمعة باب أولى إذا كان الناس في البلد.
1: بارك الله فيك. يقول: في قرية واحدة مسجدان يجمعان بينهما 3 دقائق بالمشي، فهل تصح صلاتهم؟
2: فيه مساجد أخرى غيرها، يعني غير المسجدين، يعني بحيث أنه يعني التقارب بينهما بهذه 3 دقائق، يعني هذه قريب جدا، أقول قريب جدا، لكن إذا كان في مساجد يعني أخرى فاختيار المساجد اللي فيها تباعد أولى من الاتيان ب يعني الصلاة، يعني وإذا صلي فيها وليس فيه إلا هذه المساجد وكلها تمتلئ فما في بأس إن شاء الله.
1: يقول: بارك الله فيك، عندنا لا يسمحون للأولاد في الثانوية أن يخرجوا يوم الجمعة لأداء الصلاة، فهل يأثمون على ذلك؟ مع العلم إنهم إذا غابوا عن المدرسة كل جمعة قد يفصلون.
2: قضية المسلم يعني يجب عليه أن يصلي الجمعة ولا يجوز له التهاون في ذلك، ويبدو والله أعلم لو كان الناس يعني عندهم حرص على أن يؤدوا الصلاة كان يجدون تجاوب من هؤلاء، يجدون تجاوب، لأن كل إنسان يعني عنده اتجاه إلى دينه وحرص على دينه هذا هو الذي يرغب فيه وهو الذي يعني يفرح به، بخلاف الإنسان الذي لا يبالي في دينه، فإن هذا يعني شأنه حتى في أعين الكفار أقل من منزلة من يكون له محافظة على دينه، فيجتهدون في أنهم يعني هذا، ويقولون أنهم يعني لابد من هذا، ويسعون بطرق يعني الوصول إلى المسؤولين، يطلبون منهم أنهم يمكنونهم من إقامة شعائر دينهم، لأن هذا يوم في الأسبوع، والواجب عليهم أن يذهبوا ولا يتركوا الجمعة بسبب هؤلاء أبدا، وإنما يسعون حتى يحصلوا.
1: يقول: بارك الله فيك، هل النهي عن تخطي الرقاب خاص بصلاة الجمعة أم يشمل الصلوات الأخرى؟
2: حتى الصلوات الأخرى، لأن هذا إيذاء للناس، أقول إذا الناس كون الإنسان يتخطى الرقاب، إذا الإنسان الذي يأتي مبكرا من أجل حصل محلات، أما كون يأتي متأخر ويأتي ضايق الناس ثم دين يطلب من أحد يفسح له المكان يعني يضايقهم، يعني تخطي الرقاب يعني في إيذاء للناس سواء في الجمعة والجماعة، لكن في الجمعة أشد كما جاءت النصوص في هذا، وإلا فلا يقال أنه تتخطى الرقاب في غير الجمعة لأن هذا إيذاء للناس.
1: بارك الله فيك، من وجد فرجة في مقدم المسجد فهل له أن يتخطى الرقاب ليجلس فيها؟
2: نعم، إذا كان وجد يعني فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي فإنه يذهب إليها، لكن بدل ما يتخطى يطلب منهم أن يفسحوا له حتى لا يتخطى رقابهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
3: بين السائل والمجيب.
5: صلى الله عليكم. كيف لي أن أقوي إيماني وأنا منشغلة كثيرا بأعمال المنزل وكثرة أولادي؟
6: الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فكما أنك حريصة على تحصيل العلم، واليوم والليلة 24 ساعة، انظري ما الذي يضيع من هذه الساعات بدون فائدة، فاستغليه في ما رغبت به من تحصيل علم. أما الكتب التي نسيت أن أذكرها، ففي العقيدة أو في التوحيد أنصح بقراءة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه كتاب توحيد عملي، وأكثر المخالفات فيه بيان ما يدعو إلى الابتعاد عنها. وفي الفقه أنصح بقراءة عمدة الفقه لابن قدامة، وحفظ هذا الكتاب وهذا الكتاب أثبت للمعلومات وأقرب لسرعة الاستذكار. وأنصح في الحديث بقراءة عمدة الأحكام في الحديث، حيث أن مؤلفها التزم أن لا يذكر فيها إلا ما خرج في الصحيح، فيقرأ الإنسان هات تلك الأحاديث وهو مطمئن إلى صحتها، ثم يتعاهد ما بين فترة وأخرى إعادة الاستذكار. والتوفيق بيد الله.
3: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب.

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
2: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
3: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها. باب ما جاء في كثرة الحلف. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف الكاذب يمشي البضاعة، الناس يشترون ويصدقون الأيمان الكاذبة، ولكن يمحق البركة ويمحق الخير. فلا يجوز الحلف الكاذب، ولا يجوز الحلف عند البيع والشراء. يجب أن نعظم الله جل وعلا، فلا نحلف بالله إلا ونحن صادقون، ولا نحلف بالله إلا عند الأمور المهمة التي تستدعي الحلف. لا يجوز أن نحلف بالله في كل شيء، يجب أن نعظم الله جل جلاله وعز شأنه. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد عليه، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم أي احفظوا حلفكم. قال ابن جرير رحمه الله: لا تتركوها بغير تكفير، إذا حلفت وحنست كفر عن يمينك. وذكر غيره من المفسرين رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد: لا تحلفوا واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بغير حاجة. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنف فلا تحنثوا، إذا حلفت لا تحنث بل كفر عن يمينك، إذا كان الحلف في الترغيب والترهيب. الحلف الذي يكفر هو ما كان على حث أو منع. إذا حلفت تحث على شيء ثم لم يحصل فكفر، وإذا حلفت تمنع من شيء ولم يمتنع السامع فكفر. فالأيمان التي تكفر هو ما كانت على حث أي ترغيبا في شيء، مثلا حلفت على ولدك أن يعمل كذا وكذا ولم يعمل فكفر عن يمينك، أو حلفت قلت والله ما تعمل كذا ولم يبالي فكفر عن يمينك. هذه الأيمان هي التي تكفر ما كانت على حث في فعل شيء أو منع عن فعل شيء. والمصنف المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أي لا تحلف بغير حاجة. عظم الله، لا تحلف بالله بغير أمر يستدعي ذلك. فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحدث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. فكثرة الحلف يدل على عدم التعظيم لله تعالى، فيجب أن نعظم الله، فلا نحلف بالله إلا ونحن صادقون، ولا نحلف بالله إلا عند الأمور الضرورية التي تستدعي الحلف، ولا ينبغي أن نحلف عند كل أمر. ويجب أن نعلم أولادنا تعظيم الله، فلا يحلفون بالله إلا وهم صادقون، ولا يحلفون بالله إلا عند الأمور التي تستدعي ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، يعني تمشي البضاعة، الناس يشترون ويصدقون، ممحقة للكسب، يمحق الله البركة من البيع الذي فيه الأيمان الكاذبة. أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي رحمهم الله. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته على بضاعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشترها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا أي كله. وما عند الله من الرزق والخير لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها إضمحلال أي هلاك وذهاب وعقاب. فلا تحلف كاذبا في البيع والشراء، لا تقل: والله أعطاني فلان كذا ما بعته وأنت كاذب، أو تقول: والله اشتريتها بكذا وأنت كاذب. اتق الله، لا تحلف كاذبا في بيعك وشرائك، اتق الله وعظم الله وراقب الله. قال: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، أي شيبة ويزني، الزنا حرام على كل أحد ولكن على الشيبة أشد، وعائل مستكبر فقير ويتكبر، والكبر والكبر حرام على كل أحد ولكن إذا كان فقيرا ويتكبر هذا أشد وأقبح، ورجل جعل الله بضاعته، جعل الحلف بالله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني يحلف كاذب عند البيع والشراء. فهؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة نعوذ بالله، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم مؤلم موجع نعوذ بالله. فهذا وعيد شديد، الشيبة الذي يزني، والزنا حرام من كل أحد ولكن الشيبة إذا زنى يكون أقبح وأشنع نعوذ بالله، والفقير المتكبر، والكبر حرام على كل أحد ولكن من الفقير أشد، والذي يحلف كاذبا في بيعه وشرائه نعوذ بالله. رواه الطبراني رحمه الله بسند صحيح. قال المعلق وصححه الألباني رحمهم الله في صحيح الجامع، وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع، ورواته محتج بهم في الصحيح. وسلمان، لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي أسلم عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، وشهد الخندق، شهد غزوة الأحزاب، وهو الذي أشار بحفر الخندق رضي الله تعالى عنه حتى لا يقدر العدو أن يهجم على المدينة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق والصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل ابن السمت وغيرهما، رووا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت رضي الله تعالى عنه. إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد رضي الله تعالى عنهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال المعلق وإسناده ضعيف. قال الحسن البصري التابعي رحمه الله: كان سلمان الفارسي رضي الله عنه أميرا على 30,000، يعني في الجهاد في سبيل الله. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه أميرا على 30,000 في الجهاد في سبيل الله، يخطب بهم في عباءة، كان زاهدا ما عنده إلا عباءة، يفترش نصفها ويلبس نصفها. كان زاهدا تقيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيدة رحمه الله: سنة 36 من الهجرة رضي الله عنه، عن 350 سنة له من العمر، 350 سنة رضي الله تعالى عنه. سلمان من فارس، كان أبوه مجوسي يعبد النار، وكان سلمان يوقد النار فأرسله مرة لحاجة، فوجد راهبا يعبد الله فدخل معه وتعلم منه بعض الشيء ودخل دين النصرانية، وترك أباه المجوسي الذي يعبد النار، وبقي مع ذلك الراهب مدة حتى قارب ذلك الراهب الموت، فأوصاه إذا مات أن يتصل بفلان ويتبعه. فلما مات الراهب الأول ذهب سلمان إلى الراهب الثاني ثم مكث معهم.

نخيل، فسمع أن المدينة فيها نخيل، فجاء جماعة من أهل المدينة فوجد جماعة يريدون السفر إلى المدينة، فتبعهم سلمان الفارس. وهؤلاء النفر خانوه، باعوه، قالوا هذا عبد، وأخذوا ما كان معه من المال. فصبر حتى وصل إلى المدينة، الحمد لله، فأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله تعالى عنه. كان يبحث عن دين الحق وصبر وتعب حتى أنعم الله عليه بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. له 350 سنة من العمر، وربنا أسعده وأسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ويحتمل أنه سلمان ابن عامر ابن أوس الضبي، هذا صحابي آخر اسمه سلمان ابن عامر، ويحتمل أن هذا الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، ويحتمل أنه عن سلمان ابن عامر رضي الله عن الصحابة أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، نعوذ بالله من ذلك، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه. الله يكلم المؤمنين يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يكلمهم الله عز وجل، وأن الكلام صفة من صفاته، من صفات كماله. الله يتكلم، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى متصف بالكلام، والقرآن كلامه. الله تكلم بالقرآن لفظا ومعنى سبحانه وتعالى. وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، وهو حادث الآحاد قديم النوع. نوع الكلام قديم، لأن الله تعالى هو الأول قبل كل شيء بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. فكلام الله نوعه قديم وآحاده يتجدد. فالله تعالى تكلم في الأزل ولا يزال يتكلم متى شاء بما شاء. كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف رحمهم الله. كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء، تلا من يليق به. إذا أراد شيئا قال له كن فكان. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال، إذا أراد شيئا، والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، يقول كن فيكون. وذلك في القرآن كثير. فالله تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء بما شاء،
كلاما يليق به.

0: جل وعلا، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة يقولون القرآن معناه كلام الله، وأما الألفاظ فهي حكاية وعبارة وترجمة، وهذا كلام باطل. يقولون الكلام كلام نفسي بلا حرف ولا صوت، هكذا يقولون، وهو كلام باطل. القرآن كلام الله بحرف وصوت على ما يليق بجلاله وعظمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا قالوا المعتزلة والأشاعرة، إذا قالوا لنا، يعني النفاة الذين ينفون الصفات المعتزلة والأشاعرة، فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به. يقولون لو قلنا أن كلامه لفظ ومعنى يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ فالله تعالى يتكلم متى شاء كلاما يليق به، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كلاما يليق به. ولفظ الحوادث مجمل، كلمة حوادث كلمة مجملة، فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك، الله منزه عن النقائص، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك. فالله يتكلم ويحب ويغضب ويرضى على ما يليق به سبحانه وتعالى. والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء، تكلم ولم يزل يتكلم إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل رحمهم الله وغيرهما من أئمة السنة. قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله تعالى أعلم. قوله: ولا يزكيهم، هؤلاء الثلاثة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم. لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، وعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات: لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قوله: أشيمط زان، الأول أشيمط زان صغره، لأن أشيمط تصغير أشمط، صغره قال أشيمط تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، شيبة ما عنده شهوة، نقول شهوته غلبته، فلهذا اشتد عقابه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور نعوذ بالله، وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، يعني ليس عنده شهوة تغلبه ومع ذلك يزني، فلذلك عقوبته أشد. بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويرجع، فينتهي ويراجع. الزنا حرام على كل أحد، ولكن إذا وقع من الشيبة يكون أقبح وأشنع نعوذ بالله. وكذا العائل المستكبر الفقير الذي يتكبر، ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له، كامن خفي في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. فالكبر جرم عظيم والعياذ بالله، فعلى العبد أن يحذر الكبر. قال بعض العلماء: ما لابن آدم والكبر، أي ما يناسبه الكبر. الكبر لا يناسب الإنسان، فإن أوله نطفة مذرة، يعني مني تكره رائحته، وآخره جيفة قذرة. إذا مات في بيتي ما أحد يدري عنه عفن البلد، جيفة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذراء، بطنه الآن نجاسة. فمن كان هذا حاله كيف يتكبر؟ العاقل ما يتكبر، ينظر إلى حاله كيف يتكبر وهو أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وبطنهما الآن نجاسة وخرج من طريق البول مرتين، مرة نطفة ومرة عند خروجه إلى الدنيا من بطن أمه، خرج من طريق البول مرتين، كيف يتكبر من هذا حاله؟ فعلينا أن نتواضع لله ونتوب إلى الله ونحذر المعاصي والذنوب ونحذر الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر بطر الحق، دفع الحق، وغمط الناس، احتقار الناس. فلا ترد الحق ولا تحتقر مسلما. الثالث: ورجل جعل الله بضاعته، يعني جعل الحلف بالله كأنها بضاعة، لا يبيع إلا حلف ولا يشتري إلا يحلف كاذبا، بنصب الاسم الشريف جعل الله بضاعته، أي الحلف به، جعل الحلف بالله بضاعة، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. ما يبيع إلا يحلف كاذب، ولا يشتري إلا يحلف كاذب، نعوذ بالله. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيف بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم، التابعون رحمهم الله، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين رحمهم الله. قال عمران الصحابي رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ورد روايات أخرى تؤيد أن القرون الفاضلة ثلاث. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يتسارعون، ما يعرفون عظم أمر الشهادة، ويخونون ولا يؤتمنون، نعوذ بالله، وينذرون ولا يوفون، إذا أصابته شدة نذر، وإذا فرج الله عن نفسه لم يوف، ويظهر فيهم السمن، وذلك لانشغالهم بشهواتهم وضعف إيمانهم. قال الشارح رحمه الله: وفي الصحيح، أي صحيح مسلم رحمه الله، وأخرجه أبو داود والترمذي، ورواه البخاري رحمهم الله بلفظ: خيركم قرني، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيها العلم والعلماء رضي الله تعالى عنهم. الصحابة خير هذه الأمة رضي الله عنهم لإيمانهم وصبرهم، ابتلاهم الله وزلزلوا وصبروا وثبتوا وجاهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم الذين يلونهم التابعون الذين أخذوا عن الصحابة وسلكوا طريق الصحابة رضي الله عنهم، فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل، كبدعة الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه فقاتلهم ونصره الله عليهم، والقدرية الذين نفوا القدر كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي، فأنكر عليهم واستعظم قولهم وأذيل، والرافضة الذين غلوا في علي وقالوا علي هو الله، أيضا علي رضي الله عنه حفر الحفر وأوقد فيها النار وطرحهم فيها وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. لما قالوا علي هو الله طرحهم في النار، وأخطأ في ذلك، ولكن من غضبه فعل، كان ينبغي أن يقتلهم ولكن حرقهم لشدة ما وجد من الغضب رضي الله عنه. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين، أي البعد والضعف وكثرة الأهواء أي البدع، فقال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. يشهدون قبل ما يطلب منهم الشهادة. قوله: ويخونون ولا يؤتمنون، يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم نعوذ بالله، والخيانة من صفات المنافقين نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله ويحفظ الأمانة. وينذرون ولا يوفون، إذا أصابتهم شدة نذروا، وإذا فرج الله عنهم لم يوف نعوذ بالله. فالنذر مكروه ولكن الوفاء به واجب، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم والعياذ بالله. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. أسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي حديث أنس رضي الله عنه: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس رضي الله عنه: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري رحمه الله. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للعلم والتصنيف. قلت: بل قد دعوا إلى الشرك أئمة الضلال، دعوا الناس إلى الشرك والضلال والبدع والعياذ بالله، وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. فيجب علينا أن نحذر الشرك والبدع ونحذر الناس عن ذلك. قوله وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم، التابعون رحمهم الله، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين رحمهم الله، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني يتسارعون في الشهادة وفي الحلف، وذلك لضعف إيمانهم. قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول، فما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر، فكن من الناس على حذر، أي خذ حذرك وتنبه ولا تنخدع وتأكد في الأمور. قوله: قال إبراهيم رحمه الله من التابعين: كانوا، أي كان السلف رضي الله عنهم، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يعلمونهم أن أمر الشهادة عظيم وأن أمر العهد عظيم، ويؤدبونهم إذا تساهلوا في ذلك. قوله: قال إبراهيم، هو النخعي وهو من التابعين رحمهم الله. كانوا، أي كان السلف رضي الله عنهم، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يعلموننا أن أمر الشهادة خطير وأن أمر العهد عظيم، فإذا رأوا منهم التساهل يؤدبونهم، وذلك لكثرة علم التابعين رحمهم الله وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم عز وجل، وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة من أفضل الجهاد، ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا رغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ذا الجلال والإكرام.
1: فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني، القطوف دواني.
5: يقول عند الدفن يقرؤون سورة ياسين ثم يعطى صاحب الميت مال فيأخذ أحد من الذين يقرؤون القرآن ثم يقرأ القرآن كاملا قرب القبر، تسمى هذه بختمة الدفن، هل هذا الفعل صحيح؟
6: الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا العمل لم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا من جهة قوله ولا فعله ولا إقراره أيضاً، وهكذا صحابته خلفاؤه لما جاءوا يدفنونه ما عملوا هذا العمل، وكذلك الخلفاء ماتوا على حسب ترتيبهم في الخلافة، ولم يعرف عن المتأخر أنه عمل ذلك للمتقدم، ولا يعرف أيضا عن الصحابة عن أحد من الصحابة أنه عمل ذلك. وعلى هذا الأساس فيكون هذا من البدع، وبالله التوفيق.
3: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني، القطوف دواني.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: من سنن الهدى،
8: صلاة الضحى،
7: بسم الله والحمد لله وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
8: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
7: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
8: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
9: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها، ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
7: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
10: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة، غنائم عظيمة وفضل لا حدود له. ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
7: من سنن الهدى صلاة الضحى.
8: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
11: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك ولا تحتقر من المعروف شيء.
7: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
12: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الله.
8: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
13: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
7: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
14: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
8: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
15: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشريعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل الشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
7: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
16: من سنن الهدى،
17: من سنن الهدى،
16: صلاة الضحى.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين:
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول: ما معنى قولك يحصل له فتور وكسل وتبلد ذهن؟ ما معنى تبلد الذهن؟ من نوع الفتور والكسل، إلا أن الفتور والكسل في البدن، والذهن الفكر والإدراك. حال انتهائه من الجماع ليست قوته الذهنية وإدراكه للأمور كإدراكه لها قبل ذلك. ما حكم من خرج من مكة بعد الحج ولم يطف طواف الوداع؟ إذا كان جاء إلى مكة للحج وخرج ولم يطف طواف الوداع، ولم تكن امرأة حائض أو نفسا، فيجب عليه هدي، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وأما إذا كان من سكان مكة ففي المسألة خلاف. بعض العلماء يرى أنه إذا كان من سكان مكة وأراد السفر بعد الحج مباشرة أنه يلزمه طواف الوداع، وبعضهم يقول ما دام من سكان مكة فلا يلزمه طواف وداع. إذا جامع امرأته بعد سعي العمرة وقبل الحلق أو التقصير فماذا يجب عليه؟ يجب عليه هدي، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير، وفعل محظورا من المحظورات وهو الجماع. أحرم بالحج وطلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، فما الحكم؟ هذا يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل من إحرامه، لأن الحج فاته والعمرة ليس لها وقت. هل جائز أن أقول عند قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل البسملة في جميع الفروض والنوافل؟ الاستعاذة تشرع عند أول قراءة، فإذا دخل في الصلاة واستفتح بأن قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وتكفي هذه الاستعاذة لجميع القراءة في هذه الصلاة، لا يكررها في الركعات الآتية لأنها عند أول قراءة وقد استعاذ فتكفي، ولا يستعيذ بين الفاتحة والسورة لأنه مواصل للقراءة. يقول: أنا أطوف باستمرار لأن الطواف مستحب، ودائما أكون ناويا أن يكون ثواب

0: هذا الطواف أجره لي ولوالدي ولمن له حق علي، فهل هذا جائز؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الطواف عن الغير، يعني عن الوالد والوالدة وغيرهم، فبعض العلماء أجاز ذلك، فمن أجاز هذا فيجوز لك أن تقول ما قلت، وبعضهم قال لا يجوز الطواف إلا عن المرء نفسه. وعلى هذا لا تطف عن الغير وإنما تدعو للغير، ولعل الأولى أن تدعو لمن أحببت وتكثر من الدعاء، ولا تخصص طوافا عن الغير ما دام لم يرد، وإنما تدعو، والدعاء ينفع بإذن الله. هل تحسين المظهر بالنسبة للمؤمن واجب؟ وماذا إذا كان فقيرا؟ لا نقول إن تحسين المظهر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فلا يكون يقول واجب، لكن الأحسن للمؤمن أن يكون بمظهر مناسب، والله جل وعلا يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه، فإن كان ميسور الحال ظهر بمظهر مناسب على قدره، وإن كان فقيرا فلا يلزمه أن يحسن مظهره فوق ما يستطيع، بل ربما لا يحسن منه ذلك، لأنه ربما تظاهر بالغنى وعدم الحاجة فيصرف النظر عنه فلا يتصدق عليه، وإنما يكون على حسب حاله وحسب ميسور حاله وقدرته، فلا يتظاهر بما ليس فيه وما ليس عنده. أيهما أفضل، الصلاة داخل الحجر أم خلف المقام، سواء سنة الطواف أو سنة الصلاة نافلة؟ الصلاة داخل الحجر وخاصة مقدمته تعتبر من الكعبة، والصلاة فيه كالصلاة داخل الكعبة، لها فضل. والصلاة خلف المقام مشروعة مستحبة، لأن الله جل وعلا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال بعض المفسرين المراد يصلي خلف مقام إبراهيم، وقال بعض المفسرين المراد بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم هو المسجد الحرام كله، ليس المراد بالمقام هو ما كان حول الصخرة التي كان يبني عليها إبراهيم البيت عليه السلام. جار يرفع صوت الغنى على جاره باستمرار وقد نصحه ولم يقبل النصح، هل هذا النوع من الأذى الذي يجوز الصبر عليه أم لا؟ لا شك أن هذا أذى وهذا منكر، فلا ينبغي الصبر على مثل هذا، وإنما يناصحه برفق ولين ولطف فيما بينه وبينه، فإذا لم يقبل النصح فلا يصبر على مثل هذا، لأن هذا منكر وليس هذا إزعاج بمجرد الصوت. نقول يحسن أن يصبر على ما يأتيه من أذى من الجار، من إزعاج في الصوت مثلا، أو أذى الأطفال، أو إرسال الماء ونحوه مثلا من أنواع الأذى ما يأتيه من الجار، يستحب أن يصبر على الأذى. لكن مثل هذا لا يقال عنه إنه أذى فقط، وإنما هو أذى ومنكر، فلا يصبر عليه بل يناصح ويجتهد في بذل النصيحة، فإن رضي وقبل فالحمد لله، وإلا يرفع أمره لمن يمنعه من هذا الأذى. هل يجوز الزواج ببنت الزنا؟ إذا كانت مستقيمة في دينها فيجوز الزواج بها، ويزوجها مثل هذه الحاكم، يعني القاضي الشرعي، لأنه نائب الوالي العام، لأنها لا ذنب لها. لكن إذا وجد أفضل منها فهو أولى، لأنها ربما يجذبها العرق هي أو أحد أولادها، فإذا تيسر من هي أكمل وأفضل فهو أولى. يقول بعض الناس يقولون لا يجوز إمامة ولد الزنا. نعم، فيه قول لبعض العلماء رحمهم الله، قالوا إن أصله ومنشأه من حرام، ولكن الصحيح والله أعلم أنها تجوز إمامته إذا صلح في دينه واستقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين، ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات،
2: وسائل الاتصال ووسائل التواصل، فإن هذه الأجهزة خطيرة جدا في موضوع التعاون. وإذا تأملت في أحوال الناس واستعمالاتهم لهذه الأجهزة تجد أن منهم من وفقه الله وأكرمه لاستعمال هذه الوسيلة في الخير والنفع والفائدة والبر والإحسان والتقوى. ولهذا كم بفضل الله من المعارف الدينية والعلوم الإيمانية والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأبواب الخير المتنوعة انتشرت في الناس من خلال هذه الأجهزة بتوفيق الله لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لاستعمالها في خير وبر وإحسان. وبالمقابل كم من الشرور والآفات والمفاسد والأضرار العظيمة الجسيمة التي انتشرت من خلال هذه الأجهزة. كم من الأفكار الهدامة، والله إن من الناس من وصل إلى الإلحاد والعياذ بالله من خلال هذه الأجهزة، ولا عرف الإلحاد إلا من طريقها. منهم من وصل إلى الكفر، إلى الزندقة، منهم من وصل إلى الإجرام والعدوان والظلم والبغي، أشياء كثيرة وصلوا إليه من خلال هذه الأجهزة. ولهذا أقول إن التعامل مع هذه الأجهزة في هذا الباب، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ينبغي أن ينتبه له كل من يستعمل هذه الأجهزة. في كل مرة يستعمل فيها هذه الأجهزة يتذكر قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قديما الكلمة الصالحة يقولها العالم أو الواعظ أو الداعية فيسمعها من أمامه، الآن من خلال هذه الأجهزة في الوقت نفسه فيما يسمى البث المباشر يسمعها من في آخر الدنيا، في الوقت الذي يسمعه من أمامه يسمعها من هو في آخر الدنيا في اللحظة نفسها. والكلمة الواحدة يكتبها أو تسجيلا صوتيا يضعه في هذه الأجهزة ويضغط زرا واحدا، مجرد أن يضغط الزر تصل الدنيا كلها، هذا ما كان موجودا في الأزمنة الأولى. فهذا الذي يبث أو ينشر إن كان فتحا لأبواب خير فهو تعاون على البر والتقوى، وإن كان فتحا لأبواب شر فهو تعاون على الإثم والعدوان. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في ابن ماجه وغيره: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. وهذا هذا المعنى الذي في الحديث ينطبق على أحوال الناس في استعمالاتهم لهذه الأجهزة، منهم من يفتح من خلالها على الناس أبواب الخير ونوافذ الخير وأبواب الصلاة ودروب الصلاة، ومنهم منهم والعياذ بالله من يفتح على الناس أبواب الشر إما في باب الشبهات أو في باب الشهوات، يفتح عليهم طرائق الشيطان ووسائل الانحراف. ولهذا ينبغي على المسلم في استعمالاته لهذه الأجهزة أن يتذكر هذه الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولينتبه إلى هذا الختم للآية بذكر شدة عقاب الله سبحانه وتعالى، وهذا وعيد، وعيد لأهل الإثم والعدوان ولمن هم متعاونون على الإثم والعدوان، أعاذنا الله وأهلينا وذرياتنا والمسلمين من ذلك. ثم وبه أختم، التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية لا بد أن يقوم على أصلين عظيمين وأساسين متينين، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وتعاونوا على البر والتقوى، يكون هذا التعاون الغرض منه نيل ثواب الله وتحصيل ما عنده سبحانه وتعالى من الأجر مخلصا دينه لله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الدعوة إلى الله والتعاون على البر والتقوى عمل صالح لا بد فيه من إخلاص، فإذا فعله الإنسان طلبا للشهرة أو السمعة أو الصيت أو غير ذلك لم يدخل في عمله الصالح، حتى وإن انتفع من ذكرهم به، حتى وإن انتفعوا. ولا بد فيه من الوقت في الوقت نفسه من أن يكون موافقا للهدي، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا قبول لعمل من الأعمال إلا بإخلاص للمعبود ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جمع جل وعلا في هذه الآية بين هذين الأصلين العظيمين. قد جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
5: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
6: سماحة الشيخ، أبعث إليكم بهذه الرسالة طالبا من سماحتكم حفظكم الله إلقاء نصيحة لبعض الآباء هداهم الله، والذين يطلبون على بناتهم مهرا لا يقدر عليه الشباب. يقول: وإنني واثق أن كثيرا من الشباب والشابات قد حرموا من الزواج بسبب أهل البنت وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلبهن. أرجو نصيحة لهؤلاء تتعرضون فيها أيضا إلى عضل البنات والتحجير وما فيهما من إثم وفساد، جزاكم الله خيرا.
7: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخونا السائل تضمن سؤاله فقرات: الأول تعنت بعض الآباء واشتراطهم على الأزواج مهورا غالية تثقل كواخل الشاب ويعجزه لأنه لا يستطيعها، موظف عادي مرتبه على قدر حاله، تكاليف الزواج كثيرة، استئجار المنزل، الوليمة، تبعات الزواج، إضافة إلى المهر الذي يدفعه كاملا، ولا شك أن هذا ثقل ومشقة على كثير من الشباب، مما أدى إلى إعراض كثير من الزواج أو ذهابهم إلى خارج البلاد للبحث عما يكون أقل مهرا. وثانيها العضل، عضل الفتيات عن الزواج. وثالثها التحجير المرأة وتخصيصها بأحد أفراد القبيلة إلى آخر ذلك. نقول أولا يا إخواني، يا أيها الآباء الكرام، أوجه نصيحتي لكم فأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأوصيكم برعاية الأمانة وأدائها عن وجه المطلوب، وأذكركم قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أيها الأب الكريم، إن من نعم الله عليك أن يختار لبناتك من في خير لهن في أمر الدين والدنيا، وأن يتقدم لخطبتهن من هو مرضي في دينه وأخلاقه، كفء في كفاءته في دينه وأخلاقه وآدابه الحسنة وسمته وطيب أفعاله. هذا من نعمة الله عليك، فإذا ظفرت بها بواحد من هؤلاء فاحمد الله على النعمة، وعض عليه بالنواجذ، وساهم وساعد في الزواج. وإياك أن يسيطرك الطمع والجشع الذي سيطر على كثير من الجهلة. إذا تقدم الشاب المسلم ذو الكفء في الدين والأخلاق لا عيب فيه، لا في دين ولا خلق ولا معاملة، رده ذلك الأب المتعنت قائلا: إن المهر قليل، تدفع لي 20,000 وغير ابنتي تعطى 50,000 60,000 أو 100,000، ليست بابنتي أقل شأن من غيرها، ليست ابن أقل شأن من غيرها، لماذا تنقصها وغيرها يعطى أكثر من ذلك؟ هذه مصيبة وبلية، هذا تصرف خاطئ، تصور خاطئ. إياك أن تقتدي بأولئك الذين أسرفوا، إياك أن تقتدي بهم. احمد الله أن جاءك الكفء الذي خطب ابنتك، فاقبل ما جاءك منه، وإياك أن ترده معللا بأن غيره يدفع أكثر منه. لا تنظر هذا، انظر إلى الرجل، إلى أخلاقه، إلى سيرته، إلى أعماله، فاحمد الله على هذه النعمة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعض الآباء إنه صور أيضا خاطئ، يقول: هذه الفتاة أنفقت عليها 20 سنة في حياتها، أريد أن أخذ كل مهرها وأبالغ في المهر لأسترد العوض الذي أنفقت عليها. لو قدرت نفقتي عليها منذ ولد الآن لم يكن هذا المهر مقابل تلك النفقات، فكأنه عياذ ما أنفق عليها إلا المعاوضة. وما يعلم هذا المسكين أن إنفاقه عليها حسنات له عند الله ودرجات له عند الله، لأنه أنفق على هذه الفتاة ورباها وأحسن تربيتها وأنفق عليها، فلا يرجو من الله الفضل. أما هذا لا، يقول: أنا أنفق أريد أن أخذ عوضا عما بذل. وثالثا، منهم من إذا أخذ بنته قال: هي معلمة في المستوى الرابع أو الخامس، لا يمكن أدع تذهب سدى، لا بد أن أضع عقبة. فأقول للزوج: وقع على أن مرتبها لي، أو يفرض على البنت وكالة ليستلم مرتبها على قدره، قد يعطيها شيئا وقد لا يعطيها شيئا منه، إنما يمنع زواجها إلا إذا رضيت وأرغمها وأرغم زوجها أن مرتبها كله لهذا الأب الجاهل. يقول: كيف تذهب ابنتي تشتغل وتعمل بمرتب تأكله وزوجها وأبقى أنا لا شيء لي؟ هذا كله من الجهل. مال ابنتك هي أحق به، لك أن تأخذ ما يكفيك لكسوة نفقة إن كنت فقيرا، وإلا فالأصل حرمته عليك، ولا يحل لك أن تأخذ مالها بلا رضا منها. إن كنت فقيرا فخذ ما يكفيك، وإلا فالأصل تحريمه عليك، وأن مالها خاص بها وبأولادها. فيا أيها الإخوان، كيف تصل بالناس الرذيلة إلى هذا المستوى؟ ومنهم من يمنع المرأة، لماذا؟ يقول: تبقى خادمة عندي وعند زوجتي، وأستغل خدمتها حتى إذا بلغت 40 زوجتها. كل هذا من التصرفات الخاطئة، من الجهل حقيقة، إنها جهل وقلة إيمان. أما العضل فالله جل وعلا حذر منه، قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طلق رجل من الصحابة امرأته، فلما أراد أن يرجع منعها أخوها وقال: زوجناك بالأمس وطلقت ثم لن تعود، فأنزل هذه الآية وحرم على الولي أن يمنع أخته من أن تعود إلى زوجها لما أراد استرجاعها إليه. فيا أيها الأب الكريم، اتق الله بابنتك، واحمد الله أن هيأ لها من تطمئن إليه ويحفظ تلك الأمانة ويرعى حق الرعاية. أما التحجر فهو أن بعض القبائل يقول: لا نزوج فتياتنا إلا لشبابنا، وإن تقدم من غير القبيلة أو العادة أحد لا يقبلونه، ولو أراد الأب قبوله لقام الجميع عليه بالإنكار والتشنيع. وهذا كله خطأ، فالمرأة لا تفرض على من لا تريد، لأن من شروط صحة النكاح رضا الزوجة بالزوج ورضا الزوج بالزوجة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المكر حتى تستأذن. فخلاصة القول أن منع البنات من اشتراط مهر زائد لأجل أن يأخذ أب أن هذا شرط تعجيزي يجب علاجه وأن لا يمكن من ذلك. ثانيا، عضل المرأة ومنعها من الزواج تحت أي وسيلة مادية لا يجوز. ثالثا، تحجيرها وتخصيصها بأحد أفراد القبيلة وإن لم يكفأ لها، هذا كله لا يجوز. فلنتق الله ولنرعى الأمانة حق رعايتها. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
4: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
5: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف.
3: أثير على الأثر.
8: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك.

السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا.

السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي.

راح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟

ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه

عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً.

أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من

0: أضحى.
1: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؟

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح

من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا

0: نخزا. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فإني قريب.
1: وإذا

0: فإني قريب.
1: ومن الضوابط المهمة للدعاء ومن آدابه العظيمة أن يقدم المسلم بين يدي دعائه الثناء على ربه، الثناء على ربه بما هو أهله من نعوت الجلال وصفات العظمة والكمال وذكر جوده وفضله وكرمه وعظيم إنعامه، وذلك أن أبلغ ما يكون في حال السائل والطالب ثناؤه على ربه وحمده له وتمجيده وذكر نعمه وآلائه وجعل ذلك كله بين يدي مسألته وسيلة للقبول ومفتاحا للإجابة. ومن يتأمل أيها الإخوة للأدعية الواردة في الكتاب والسنة يجد كثيرا منها مبدوءا بالثناء على الله وعد نعمه وآلائه والاعتراف بفضله وجوده وعطائه. ومن الأمثلة على ذلك دعاء يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودعاء أيوب عليه السلام قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ودعاء أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ودعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا يطول عدها، فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الأدب الرفيع عند سؤاله لربه جل وعلا بأن يثني عليه ويحمده ويمجده ويعترف بفضله وإنعامه، ثم يسأله بعد ذلك ما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المستمعون، كما ينبغي للمسلم أيضا بين يدي دعائه أن يصلي على صفي الله وخليله وعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحث على ذلك في أحاديث عديدة، منها حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. ولهذا ثلاث مراتب بينها أهل العلم: أحدها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى، والمرتبة الثانية أن يصلي عليه في أول.
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تريت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني في الصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري والنسائي. وزاد رزين فيه: فإذ ذلك لا تجاب لهم دعوة. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البيهقي وغيره. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب،
0: بين السائل والمجيب.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: هذه السائلة تقول بأنه قد حصل بين زوجها وبين أمها خلاف أدى إلى أن زوجها منعها من زيارة أمها بتاتا، وتقول لقد بلغ الأمر من سوء خلق زوجي أن قاطعني إخوتي، وتعبت نفسيا من هذه المعاملة، لكنني أعلم أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة حتى لو رفض لها الخروج بتاتا من البيت، وبقيت أنتظر تفريج الله عز وجل لهذا الوضع، إلا أن والدتي مرضت مرضا شديدا ألزمها المستشفى مدة طويلة إلى الآن، وكلما طلبت منه أن يأذن لي في زيارتها قال اذهبي ولا تعودي مرة أخرى لهذا المنزل، مع أن لي منه ولد وبنت وآخر في أحشائي الآن، وابني الصغير دائما يلح في طلب زيارة جدته وأخواله، والمسافة بيني وبين أهلي لا تتجاوز ثلث ساعة، فيوقظ عندي إلحاح ابني شعورا بالأسى والحزن لفقد أهلي وهم أحياء، فماذا علي فضيلة الشيخ تجاه هذا الوضع، وبماذا تنصحونني، وبماذا تنصحون زوجي ومن يعمل عمله؟
4: إن هذا الكلام مما يدمي الفؤاد ويجرح القلب ويستدر الدموع، كيف يسعى إلى قطيعة الرحم والفصل بين الولد والوالد وتربية الناشئة على العقوق؟ لا شك أن هذا إذا صح ما تقوله السائلة ولم يكن بسبب منكر في الدين حمل الزوج على هذه المقاطعة أنه عمل سيء، ولكني أسأل الله وأرجوه أن يفرج كربة كل مكروب، وأنصح السائلة بأن تستعين بالله جل وعلا، أن تستعين بجوف الليل المظلم بالتضرع إلى الله بأن يهدي زوجها ويصلح ما بينه وبين أسرتها، وأن يجدد من درس ورث من صلة القرابة. الواجب على الزوج أن ينمي في زوجته وفي أطفاله مشاعر حب القرابة وحب صلتهم، لا أن يعمل على فصل الولد عن والده. معلوم أن الزوجة أسيرة عند الزوج، والأسير يتحكم به الآسر، وأرشد إلى ذلك قول المصطفى فإنهن عوان عندكم، أي كأنهن مأسورات تتحكمون بهن. فالواجب على من كان إنسان تحت يده أن يعدل في التصرف معه، وأن يتقي الله في أمره، وأن يخاف معاقبة الله إذا أساء معاملة من له سلطان عليه. أما الزوجة فلتتذرع بالصبر ولتعتصم بالالتجاء إلى الله بأن يغير من موقف زوجها وحاله إلى موقف كريم وحال طيبة، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، لتجتهد في السؤال. وأنصح هذا الزوج أن يتقي الله في من تحت يده، وأن يرفع نفسه عن هذا الموقف الذي لا يليق بمسلم يربي أسرة ويرعى أسرة ويعمل أن تكون أسرته حانية عليه عندما يحتاج إلى حنوها، والله المستعان.
3: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه التوجيهات الطيبة.
1: بين السائل والمجيب،
0: بين السائل والمجيب.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
7: هذا سائل يقول: عندنا مسجد في فرنسا وأمرنا منظف المسجد بحراسته أثناء أداء الصلاة، لأنه أحيانا تحدث سرقة النعال حتى هناك، فهل يجوز له أن يترك الجماعة من أجل الحراسة علما أن السرقة تقع أحيانا وقليلة وليست إذا كانت قليلة فلا تمنعه من أن يدرك الجماعة، لكن إذا كانت ظاهرة موجودة بين يدي المصلين فلا حرج من ذلك أن يحرس، أن يقف على الحراسة، يحرس المسجد من سرقة النعال وغير ذلك. لكن إذا ما انتهت الجماعة قام أحدكم فتصدق عليه لئلا يفوت عليه فضل ماذا؟ الجماعة.
0: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
9: يسأل، يقول:
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. علمنا ليلة البارحة خبر الله الصدق، ولا ينبئك مثل خبير، من أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمي ما كان يتلو كتابا وما كان يقرأ مكتوبا، ضد ما زعمت قريش من أنه كان يعلمه بشر، ومن أنه كان يتلقى أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. رد الله تعالى عليهم هذا الزعم وقال جل وعلا في كتابه: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، هو الذي أنزل هذا القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أمي. وكما قلت أميته إعجاز وفخر وأمر يزيد في إيمان المؤمن. هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أتى بما يعجز عنه الأوائل والأواخر، لأنه تلقى ذلك من قبل الله. ولا تنس قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كم من قارئ وكم من كاتب وكم من شاعر وكم من بليغ بلغ ما بلغ إليه، وإن شاء فليبلغ إلى الثريا، والله لا يستطيع أن يأتي بذرة مما أتى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لقد اختاره الله جل وعلا لأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، واصطفاه الله تبارك وتعالى وهيأه لهذا الأمر. وإن شئت قلت إذا صح هذا التعبير لقد صنعه الله على يديه. بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذا مجتبى ومصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكل ما جاء به حق، وكل ما جاء به صدق، وكلما تأخر العهد وتقادم الزمن تبين لنا صدق هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الرعيل الأول القرون السابقة، قرن النبي والذي بعده والذي بعده، تلقوا هذا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمان وصدق وإخلاص، ما توقفوا ولا ترددوا في أي خبر جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقادم الزمن وحصل التأخير ونشأ ناشئة، هؤلاء اختلطوا بالشرق واختلطوا بالغرب واختلطوا باليونان بأثينا وبالفلسفة والإقليدس وما إلى ذلك، نظروا وصاروا يردون بعض الآيات وبعض الأخبار التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما يعود المرء إلى هذا الكتاب
الذي مضى عليه قرابة 14 قرن والله ما قال النبي يقع في يومنا هذا رأي العين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المهم إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ذهب جماعة قلة من أهل العلم إلى أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب، واحتجوا على ذلك كما قلت لك ليلة البارحة بقصة الحديبية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أرنيه، يريد أن يمحو كلمة رسول الله ويكتب محمد بن عبد الله، لأن المفاوض المندوب مندوب قريش لما أملى النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي يومها كان الكاتب، اكتب هذا ما قاضى أو هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله، قال المفاوض سهيل بن عمرو ويومها لم يكن مسلما، قال لا، أولا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، نحن ما نعرف إلا هذه العبارة، كلمة الرحمن الرحيم هذا شيء أنت أتيت به، إذن لا بد أن تمحى هذه الكلمة. الأمر الثاني محمد ابن عبد الله، لا تكتب رسول الله، لو كنا نؤمن بأنك رسول الله لصدقناك واتبعناك. فرضي النبي ورضاه بوحي من الله، لأنه لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، ضرب على كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب وقال لعلي أرنيه، أخذ ما يمحو به العبارة فمحاها رسول الله، وأمر بأن يكتب، أمر بأن يكتب. علي رضي الله تعالى عنه ما أراد أن يمحو، أمر بأن يكتب فكتب. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم فكتب، فكتب يعني بأمره، ولعل الذين قالوا إنه صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب قصدوا بأنه تارة يقرأ وتارة يكتب، وهذا من باب الإعجاز، ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم وما ندين الله جل وعلا به هو أن النبي لا يقرأ ولا يكتب، وما قرأ وما كتب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقالوا إن ذلك من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام في المسيح الدجال لعنة الله عليه أنه مكتوب على جبينه كافر، يعني كافر عندما يخرج في آخر الزمان، وهذه معجزة من معجزات رسول الله، هذا الرجل الطاغوت، هذا الرجل الذي يفتن الله تعالى به البشرية في آخر الزمان، أعطانا النبي علاماته، عين ممسوحة، ولذا قيل له المسيح أو قيل له المسيح، وعين آخر أخرى كأنها عنبة، على جبينه كافر، فقال النبي كافارا، هذا من باب الإعجاز، لكن هل كتب كافر؟ ما كتب كافر صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي استقر عليه الأمر عند جمهور علماء التفسير أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي أعطاه الله تعالى إياه، ولذا قال الله تبارك وتعالى ما كنت تتلو، قال الله جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك،
لأنه لو كان يكتب وكان يقرأ قال الله تعالى إذا لارتاب المبطلون وتشككوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى إذا لا داعي ولا وجه للشك ولا التشكيك ما دام سيرته معروفة ولم يدخل مدرسة ولم يتعلم، ويتعلم على من؟ على أمة أمية، على أمة جاهلية بلغوا في حد الجهل إلى حد لا يتصور. نعم كانوا بلغاء، كانوا فصحاء، ولكن كانت هناك أمور أخرى نكرة منكرة. الرجل إذا ما ولد له فتاة بنت غضب، إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ماذا يصنع؟ البنت بلية من البلاوى ومصيبة من المصائب، أيقتلها أيمسكها؟ ماذا يصنع بها؟ إذا أمسك بها لها حد أن تبلغ السادسة الخامسة السابعة من العمر، فإذا بلغت مبلغ التمييز ذهب وحفر لها حفيرة وأتى بها وألقاها في هذه الحفيرة. وكانت تعد المرأة من سقف المتاع، فجاء الله تعالى بالإسلام ورفع من شأن المرأة وبلغها إلى الثريا، ولا توجد مكرمة للرجل إلا وللمرأة مثل ذلك، لا فرق بينها وبين الرجال في شريعة الله تبارك وتعالى. خصها الله تعالى بأمور، وخص الله جل وعلا الرجال بأمور. ولو عادت المؤتمرات التي تعقد في الشرق والغرب لالتماس حقوق المرأة لو عادوا إلى هذا الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا فيه الكنوز الثمينة العظيمة التي رفعت من شأن المرأة، ولكنهم كذبا ولكنهم فجرا. إنما يريدون أن يعطوا المرأة حريتها لتعمل ما تشاء وتختار من تشاء وتمشي مع من تشاء وتفسد كما تشاء، فإذا ما كبرت وعجزت أو شاخت ألقوها ولفظوها كما تلفظ النواة. ولكن الإسلام صانها وحفظها وكرمها فتاة أما جدا جدة زوجة. والله أمي وأمك عندنا فوق الرأس وتبلغ إلى الثريا، بل إذا ماتت لا يمر ذكرها إلا وأنت تترحم عليها، رحم الله والدي، غفر الله لوالدي، تتصدق عنها بعد وفاتها، تحج عنها بعد وفاتها، تحتمر عنها بعد وفاتها، تصل قرباها أصدقاءها، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك وكرمها. أما تعالى وانظر إلى قانون الغرب، والله المرأة لا تعتبر شيء إلا إذا كانت في عنفوان الشباب وكانت جميلة، فإذا ما كبرت شاخت عجزت ضعفت، وقد رأينا هذا بعيون رؤوسنا والذي رفع السماء. أقص لك قصة، وهذه القصة شاهدتها بعيني، أقول والذي رفع السماء. جاء وفد إلى عاصمة فرنسا باريس، هذا الوفد سمع أب وأم أن ابنهما يأتيان إلى باريس، الابن يأتي، فما كان من الأب الشيخ وقد رأيته بعيني، والأم العجوز إلا أن أتوا إلى الفندق الذي نزل فيه الوفد، ونحن في الفندق جاء الشيخ يلتمس ويسأل الاستعلامات، وتأكد بأن الاسم في الاستعلامات.
وفي غرفة كذا. والولد كان جالسا فلما رأى إقبالهما توارى حتى لا يتصل بهما. أب وأم انصرف على أن يعودا ثانية، ولعلهما عادا ثانية ووجدا ما وجدا من قبل. ولكن أنت المسلم، الله جل وعلا أمرك بطاعتهما والإحسان إليهما والرفق بهما. كلما كبرا لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. التمسوا في أي كتاب وفي أي أدب وفي أي قانون أعطى الوالدين ما أعطاه الإسلام للوالدين، والله لن تجدوا ذلك. المقصود الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما درس ما قرأ أمي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى صدقه بأنه ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخط بيمينه، إذن لارتاب المبطلون شكوا، فلا وجه للشك في ذلك لو كانوا عقلاء، ولو نزع منهم الحقد والحسد، لكن منهم من هو أعمى البصيرة. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ومنهم من هو حاسد ناقم، ومنهم من هو حاقد كأبي جهل عليه لعائن الله. الرسول نشأ فيهم، ترعرع فيهم، يعلمون مدخله، يعلمون مخرجه، يعلمون كل شيء منه صلى الله عليه وسلم، وهم متأكدون بأنه لا يقرأ ولا يكتب. صدق الله نبيه وأكد الله جل وعلا الخبر السابق، فقال جل من قائل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو، هذا ضمير يعود إلى ما سبق ذكره، والذي سبق ذكره الكتاب القرآن المجيد المنزل على سيد المرسلين. هو آيات بينات، آيات دلائل واضحة بينة. الله جل وعلا يضرب أمثال في القرآن. الله جل وعلا يسألهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض وما بينهما، من يرزق، من يعطي، من يمنع، من، كل هذا يعلمونه، وهي دلائل وآيات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى الجبال كيف سطحت. ذكر إنما أنت مذكر، ولكن الذكرى لا تنفع إلا المؤمنين. نسأل الله العافية والسلامة. فهو آيات بينات، ليس بأساطير ولا أحاجي ولا قصص، وإنما هو دلائل واضحة تزيد في إيمان المؤمن، تزيد في إيمان العبد. إن قرأت القرآن بتدبر، إن قرأت القرآن بانشراح الصدر، لا تمر على آية من القرآن إلا وفيها إرشاد ودعوة إلى الإيمان بالله، وإلى الإيمان برسول الله، وإلى الإيمان بأن هذا الكتاب من قبل الله تبارك وتعالى. هذا القرآن لا يمحى، لا يزول، الله تعالى حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله تبارك وتعالى لهذا القرآن أن يسره، مع أنه ثقيل شديد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقرأه الصغير المميز
ويحفظه، يقرأه العجمي فيجيد تلاوته وإن كان لا يعرف معناه، وربما أن تسمع قراءة عجمي وتسمع قراءة آخر عربي، فإذا ما قارنت بين الاثنين ذلك العجمي أفنى حياته وعمره في حفظه، وإذا به يبوز ويفوق العرب. وقد وقع هذا في مسجد رسول الله. جاء رجل ماليزي، ولد شاب ماليزي لا يزيد عمره عن 20 عام، هذا الكلام قبل ربع قرن أو 30 عام تقريبا، وإذا به يقرأ كقراءة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فاستأذن للقراءة وأذن له ورقى على هذه الدكة يقرأ بعد المغرب قرابة نص ساعة، كل من سمع يظن أنه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، في الأداء في الصوت لا تشك أنه هو. انتهت قراءته، ذهب ليسلم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، وشاء الله أنني عنده، وقيل هذا القارئ ولد صغير بفوطة وقميص ماليزي وقلنسوة، دخل على الشيخ، أكرمه الشيخ، أجلسه بجواره، سلم عليه، كيف الحال، كيف الصحة، ما اسمك؟ والله لا اسمه ولا كيف الصحة ولا شيء، لا يعرف شيئا من العربية، وإنما يعرف كلام الله فقط، لا يعرف غير هذا. السلام عليكم. عليكم السلام. ما اسمك؟ كيف حالك؟ يهز رأسه ولا يعرف ما يقول. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. هذا القرآن الكريم بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له، ولو أن ما في الأرض من أقلام من شجرة الآية، وأن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، لا إله إلا الله، ما نفدت كلمات الله. أخي ليتك تسمع ما ينشر في الإذاعة قرابة الساعة 6:45 6:30 مما يتلى في مسجد الجامعة الإسلامية، قراءة الكسائي، قراءة حمزة، قراءة نافع، قراءة فلان الدوري، قراءات تعجب، كيف حفظوا هذا؟ الذي يقرأ بهذه القراءات والذي يتلو القرآن ويتعلم هذه القراءات لا بد أن يكون مجيدا في اللغة العربية، في الصرف، النحو، البلاغة، وجوه القراءات، أمر غريب جدا، لكن هيأ الله تعالى لمن يحفظه ومن يقرأه. محمد بن إبراهيم الباكستاني، فلان بن فلان الماليزي، فلان بن فلان النيجيري، وتعالى اسمع لما قال الكسائي كذا، ولما قال نافع كذا، وقراءة كذا ما وجهها وما إلى ذلك، والله موجود إلى يومنا هذا، لأن الله تعالى وعد بأنه يحفظه، لا إله إلا هو، فهو محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور، لا يمحى ولا يزول، يبقى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ولكن ما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، هكذا قال الله. ثم ذكر الله تعالى نوعا آخر من تعنت القوم. أولا اتهموا بأنه يقرأ ويكتب، اتهموا بأنه يجلس عند رومي،
اتهموه بأنه ساحر كاهن، ولذا أتى بهذا الأمر الذي هم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، عاجزون عن ذلك. التهمة الأخرى، النوع الآخر، قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي، هذا محمد الذي يدعي بأنه نبي ليته أتانا بآيات كما أتى موسى بالعصا، إدخال يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، عصا تلقف كل شيء، موسى أسمر وليس بأبيض شديد البياض، فإذا ما أدخل يده في جيبه وإذا بها بيضاء من غير سوء، يعني ليس بها برص. عيسى يبرئ الأكمة والأبرص. ثمود أتى بالناقة، الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تأتي وتشرب من البير، يوم لها ويوم للمجتمع للأمة. الشيء الذي شربته في اليوم التالي كلهم يحلبون ويشربون، آية من آيات الله. لما لم يأتي محمد بآية وقد أتى بآية وأتى بآيات؟ انشق القمر فلقتين على جبل قبيس، أبي قبيس، وهم يرون بأعينهم، جزء هنا وجزء هنا، اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا أمر حقيقي واقع. أخبرهم بأن خيلا، أخبرهم يوم الإسراء والمعراج بأن قافلة تعود إلى مكة، هي في موضع كذا، أنا مررت عليها ليلة الإسراء بي والمعراج وستصل في الوقت الفلاني، آية معجزة. أبو بكر لما جاء قالوا لأبي بكر اسمع ما يقول صاحبك، أنت تصدقه في كل شيء، يقول إنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، وهذا أمر لا يعقل. الذهاب من مكة إلى بيت المقدس شهر والعودة شهر، وهو في ليلة ذهب وأتى. قال لهم أبو بكر والله لو حدثني بخبر السماء قال لي إنه صعد إلى السماء لصدقته، يعني أين أنتم؟ ولهذا أعطي هذا اللقب الصديق. لكن انتظروا، محمد ما ذهب إلى بيت المقدس، ووجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، صف لنا بيت المقدس. توقف النبي أولا قليلا ورفع له بيت المقدس، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم صفة بيت المقدس. كل هذا ما نفع ولم يجد. هم يلتمسون آيات، والله يعلم أنه لو أنزل عليهم آيات ما آمنوا بها، وما ننزل نرسل بالآيات إلا تخويفا، هم لا يخافون.

إنما الآيات عند الله، الآيات والمعجزات والدلائل التي تلتمسونها مني وتطلبونها هذه ليست بيدي ولا بيد غيري من الأنبياء، وإنما هي صادرة من الله. إذا أراد الله تعالى أن يأتي بالآيات أتى بها، وإذا لم يريد الله ذلك لا تلتمس مني ما ليس بيدي. يا سلام، تواضع لله وتقرير للواقع وخنوع للرب وذل له. ما أكثر ما كان يعترف لله جل وعلا بالضعف والعجز وبالذل لمولاه: اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. استكانة للرب، لأنه أعلم الناس بالرب. وكل ما كان المرء عالما لمقام الرب كلما كان أكثر تواضع للرب، وكلما كان المرء بعيدا عن الله، عن آيات الله، عن كتاب الله، عن تعاليم الإسلام، كلما كان أشد قسوة في البعد عن الله تبارك وتعالى. لأن الإيمان إذا غرس في القلب زاد العبد قربا إلى الله. هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الله فضله على جميع الخلق، الله أعطاه درجة الوسيلة، الله جل وعلا أعطاه المقام المحمود الذي لم يعطي أحد من الخلق، الله وعده بذلك، ومع ذلك يعترف لله بالمسكنة والذل والضعف، لأن الله تعالى حري بذلك، لا إله إلا هو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر من قبل الرب بأن يعلنها صريحة: يا قوم، أنتم تطلبون مني ما لا أملك، الآيات ملك لله، لا يملكها ثمود صالح، ولا يملكها موسى ولا عيسى ولا أي نبي جاء بآية. الذين جاءوا بآيات إنما أتوا بها من الله، طلبوا إنزال مائدة من السماء يأكلون منها، أنزل الله تعالى مائدة من السماء أكلوا منها، إنزال مائدة من السماء شيء معجز، هل النبي نفسه أنزلها أمر بإنزالها من السماء؟ لا والله، الرب جل وعلا أمر بها، ولكن مع ذلك ما زادوا إلا قسوة وبعدا عن الله تبارك وتعالى. فقام ثمود، هذه الآيات إليهم، لكن ماذا نفعتهم؟ ما نفعتهم بشيء، وإنما عقروا الناقة وقتلوها. فإذا اعلموا أن أمر الآيات ليس بيدي، وإنما هو بيد الله تعالى، وأنا عاجز عن أن آتي بأي شيء، وكل ما يصدر مني فهو من قبل الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ثانيا، أنا نذير مبين، يعني أنا رسول لله، أنذركم أخوفكم من مقت الله جل وعلا وعذابه، وأبشركم بأن الله جل وعلا أعد للمتقين ما أعد لهم من الخير الوارد. أنا هذا عملي وهذا اختصاصي، أنا رسول فقط، لا أستطيع أن أعمل شيء، وكل ما أتيت به الإبلاغ عن الله جل وعلا، كما قال الله له: إنما أنت نذير، أنت عليك أن تنذر. ولذا لما كان يوم أحد ووقع بالمسلمين الأمر العظيم الذي وقع، قتل 70 من أصحاب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في يوم أحد، وكسرت رباعية النبي وشج رأسه ودخل المغفر في رأسه.

0: وقتل عمه، وما روي النبي صلى الله عليه وسلم أسيفا حزينا كيوم رأى عمه حمزة قد قتل وقد بقرت بطنه وأخرجت كبده وأكلت الكبد هند بنت عتبة، وأخذت من الكبد ما أخذت وعملته قرط تعلقه في صدرها. حزن رسول الله في ذلك اليوم حزنا شديدا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فقال الله له: ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيدي. ولهذا أسلم أبو سفيان، دخل في الإسلام وحسن إسلامه، أسلم عكرمة، أسلم خالد، وخالد عكرمة هما اللذان رأيا الصحابة 50-70 نزلوا عن الجبل، جبل الرماد، وموقع جبل الرماد هذا موقع استراتيجي. الرسول عليه الصلاة والسلام وضع عليه الصحابة الرماد لأن ظهره مستند بجبل أحد، عن يمينه الوادي، عن يساره الوادي، لا طريق لقريش لتلتحم بالجيش الإسلامي إلا إذا أتت عن طريق الوادي الغربي، يعني بطن الوادي، وادي قناة. الجبل عند الوادي، لو أراد أحد أن يأتي ليلتحم بالجيش، هؤلاء الرماة وقوف يرمونهم بالنبل ويعيدونهم. لكن لما نزلوا يلتمسون الغنائم، وقد نهاهم النبي عن ذلك وقال لهم: لا تبرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. لما نزلوا وخل الموضع، جاء الجيش الجاهلي، جاءوا والتحموا بالصحابة، وجرى ما جرى مما أراد الله تعالى أن يجري: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في إخراجه. حصل أمر عظيم جدا، ومع ذلك قال الله تعالى له: ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. أسلمت هند بنت عتبة، دخلت في الإسلام، التي لاكت كبد حمزة وكانت تسمى آكلة الكباد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي لما أراد النبي أن يبايع قال: على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين، قالت: أوتزني الحرة؟ ولما قال ما قال في شأن الأولاد، قالت: ولدناهم وقتلتهم أنت يا محمد صلى الله على رسول الله. إذن إنما أنا نذير، تمعن في هذه العبارة يا أخي، إنما أنا نذير. النذير هو الذي يخبر بتخويف، البشير هو الذي يخبر بتفريح، هذا يسمى بشير وهذا يسمى نذير. فالنبي بشير ونذير صلى الله عليه وسلم، بشير للمتقين، نذير للأمة أجمعين، يخوفهم من مقت الله تعالى ومن غضبه. فأنا هذا الاختصاص الذي خصني الله به، ولكن هذه البشارة وهذه النذارة ليست كبشارة ونذارة من قبله من الأنبياء، أعظم وأعمق وأقعد وأكثر وأطول. إبراهيم جده مرسل لقومه فقط، موسى مرسل لقومه فقط، ينذرهم فقط، جميع الرسل إنما بعثوا إلى أقوامهم فقط. وأما نذارة هذا النبي وبشارة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه عامة شاملة، لا تنتهي بزوال قرن، وإنما هي متجددة، ولا توجه إلى أمة أو جيل خاص أو قوم مخصوصين، إلى العرب وإلى العجم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم أرسل إلى قومه أولا وبلغهم، ثم بعد ذلك ما كان يتوقف يبلغ الجميع. هاجر الصحابة الذين ضيق عليهم في مكة، ذهبوا إلى الحبشة مرتين واستقروا بها، وآمن ملك الحبشة ومات ملك الحبشة بعدما هاجر النبي إلى طيبة، وأعلم الله جل وعلا نبيه موت ملك الحبشة، وصلى عليه رسول الله في هذا الموضع الذي سمى فرش الحجر، ولا يزال هذا الموضع محجوز، إذا خرجت من باب جبريل تجد الموضع الذي عن يمينك هذا مصلى، ونعاه رسول الله، نعاه بمعنى أخبر الناس، فخرجوا وصلوا عليه وهو غائب في الحبشة. فرسول الله مرسل إلى كافة الناس بخلاف الأنبياء والرسل قبله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فالرسول بلسان قومه جاء باللغة العربية، ولكن هذه اللغة العربية وجهت إلى جميع من على وجه الأرض، ولزام على كل مسلم يطأ ثرى هذا الكوكب أن يتعلم من اللغة العربية ما يبلغه إلى الله، لابد أن يعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله باللغة العربية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لابد أن يعرف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر سورة الفاتحة. لما؟ لأن النبي عربي. ولما مرة أخرى؟ لأن القرآن عربي، ووجب عليه أن يعرف ما اشتمل عليه هذا الكتاب المبين. والشهادة لله أنهم تفقهوا وأنهم تعلموا وأنهم علموا وأنهم بذلوا قصارى جهدهم. فأنت اذهب يمنى ويسرى، شمال جنوب، قلب كتب التاريخ، كتب الرجال، كتب الحديث، اللغة العربية، كتب الفقه، كتب وكتب وكتب، تجد أن الأعاجم برزوا فيها. لما برزوا فيها؟ لأنها لغة القرآن. سيبوي ليس عربي، إذا قيل سيبوي الله أعظم عالم في النحو، سيبوي ابن فارس ابن جدني ابن منظور، كل هؤلاء عجم وليسوا بعرب، ومراجع اللغة العربية في هذه الكتب. تعال انظر إلى الفقه الإسلامي في مذهب الحنفية الشافعية المالكية، تجد العجب العجاب وكلهم عاجب. ولهذا دخل مرة معاوية بن أبي سفيان المسجد الحرام في زمن معاوية، وإذا بالعلماء الذين يرجع إليهم، عطاء بن أبي رباح مولى ليس بعربي، الآخر مولى، الثالث مولى، الرابع مولى، ذهل معاوية، ما هذا؟ بعد ذلك قيل له فلان عربي، قال هونت علي الآن، الدنيا كلها موالي، أين العرب ذهبوا؟ هذه الرسالة أرسلها الله بألسنتهم، فلما تأوا عنها؟ لما تخلفوا عنها؟ لما لم يبذلوا قصارى جهدهم في حفظها؟ والله جل وعلا جعلها أمانة في أعناقهم، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. العرب يسألون عن هذا القرآن قبل غيرهم، لأن الله أنزله بلغته، وغيرهم لم ينزله الله تعالى بلغته، ولذا قرأوا وتعلموا وحاولوا وبذلوا حتى يعرفوا دين الله، ولا يدخلون الجنة إلا إذا علموا كتاب الله تبارك وتعالى. فلذا الرسول عليه الصلاة والسلام نذير، والرسول بشير، والرسول صلى الله عليه وسلم نذارته عامة صلى الله عليه وسلم، اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وكما يقال بل إن رسالته موجهة للأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء أولهم نوح إلى نبينا محمد، الله جل وعلا أرسل النبي إليهم، لو ظهر النبي وهو فيهم وجب عليهم أن يتبعوا رسول الله. وقد ذكرت لك ليلة البارحة قصة حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي تقرأ وتكتب، أتت بكتف فيه قصة يوسف عليه السلام باللغة العبرية، سمعتها وأعجبتها، وقصة يوسف عجيبة غريبة، أتت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذه قصة يوسف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ أن يوسف نبي الله، لو بعث وأنا نبيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. يوسف رسول، إذا بعث أنا فيكم وبعث يوسف تركتموني واتبعتم يوسف لضللتم، تكونون ضالين، لأن يوسف لو بعث والنبي موجود واجب على يوسف أن يأخذ هذا الكتاب، ولذا عيسى يأخذ بهذا الكتاب إذا نزل في آخر الزمان. الإنجيل منسوخة، التوراة منسوخة، إذا نزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن طيلة 40 عام، يعيش عيسى 40 عام يجلس مجدد، ليس بنبي ولا برسول، رسالته قد انتهت ورفعه الله تعالى إلى السماء، فهو ينزل في آخر الزمان مجدد لدين رسول الله وللشريعة التي أنزلها الله على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله موبخا لأولئك القوم الذين أنزل الله جل وعلا القرآن بلغتهم، وكلموا رسول الله وتعنتوا وقالوا ما قالوا، طلبوا من النبي آية وآيات، ما طلبوا آية واحدة، آيات. قال الله تعالى موبخا لهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم يا محمد أنا أنزلنا عليك الكتاب، هذا الذي عجزهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله، وهم فصحاء بلغاء فهموه، ومتى ما تلي على الواحد منهم وقف وألجم ولن يستطيع أن يتكلم بعدما يسمع هذا القرآن الكريم. وأقول بصدق، بلغاء فصحاء برزوا في اللغة العربية، وصلوا إلى الثريا في اللغة العربية، فهم يفهمون وهم يعلمون. ولذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وصعد على جبل الصفا ودعاهم وأتوا وتجمعوا، قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. هذه الجملة التي قال في الحال ردوا عليه لأنهم فهموا ما يقصد. واسمحوا لي أن أقول يوجد منا علماء كبار والله ما يعرفون معنى لا إله إلا الله، قرأوا ما قرأوا وبرزوا فيما برزوا فيه، ولكن إذا قلت له لا إله إلا الله ما معناها؟ يقول لا خالق لا رازق لا محي لا مميت لا مدبر إلا الله. قريش الجاهلية اعترفوا بهذا، والقرآن نص على أنهم اعترفوا بهذا. ولهذا أول ما قالوا في الرد على النبي عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. محمد يريد منا أن ندع جميع هذه الآلهة التي نعبدها ولا نعبد إلا إله واحد وهو الله، هذا شيء عجاب ما يمكن. فهم، لأنهم علموا بأن معنى إله بمعنى معبود، آلهة بمعنى عبدا، لأن الألوهية بمعنى العبادة. فإذا قلت الله الإله، الإله المعبود، الله قال لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني معبودين من دون الله. قال سبحانه: معنى إله في لغة العرب المعبود. فإذا سجد، إذا ركع، إذا نادى، إذا دعا، إذا استغاث، وهذه عبادة لله بغير الله، فقد عبد غير الله. عرفوا وفهموا، لكن منعهم مانع، إما أن يمنعهم ما أراد الله لهم الهداية، إما منعهم الحسد والحقد، إما منعهم ما يمنعهم. فألم يكفهم يا محمد أن أنزلنا عليك هذا الكتاب، الكتاب يتلى عليهم وهم يسمعونه ويتذوقونه. أنت عندما تمر على إنسان يقرأ القرآن، أضرب لك مثل، والله لو كان إفريقي اللسان ما فيه ما فيه، عندما تسمعه يقرأ كلام الله تقف وتتعجب، يعني نفس النغمة والجرة والصوت والقراءة تعجبه. فكيف إذا وقفت على من يقرأ القرآن وهو صادر من قلب مؤمن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وهو الذي أنزل عليه القرآن، خرج ليلة يمر على أصحابه عندما نامت العيون، فمر على أبي بكر ومر على عمر ومر على أبي موسى الأشعري. وقف على عمر أبي بكر وهو يقرأ بخفض الصوت، وقف عند عمر وإذا به يقرأ برفع الصوت، ما وقف على أبي موسى أطال الوقوف عند أبي موسى. لما أصبح الصباح: يا أبا بكر لو رأيتني البارحة، أنا أسمع قراءتك لكن ارفع من صوتك، أنت تقرأ بخفض الصوت. يا عمر أنا مررت عليك البارحة، يعني ارخي من صوتك. قال: يا رسول الله أنا أوقظ الأسنان أن أرفع صوتي حتى النيام يقومون وأطرد الشيطان. ومر على: وأنت يا أبا موسى أنا مررت عليك البارحة لو رأيتني عندما وقفت. قال أبو موسى: والله يا رسول الله لو علمت يعني مجيئة لحبرته لك تحبيرا، أنا أحبر لك حتى ما تمشي إلى أن تطلع الشمس. ويحب أن يسمعه من غيري، سمعه على، قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: أنا أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه الآيات حتى إذا بلغ قول الله تعالى: حتى إذا، فإذا أي الآية: من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. قال له: حسبي حسبي. وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته. فإذا القرآن معجز والقرآن عظيم وجليل، ألا يعتبرون؟ ألا يكفون عن هذه الدعوة الباطلة التي يدعونها؟ إنها لمن أعظم الآيات، بل هي أعظم الآيات، أنزلها الله تعالى على هذا النبي الكريم بطريق الوحي. ما داموا معاندين ومصرين على عنادهم، إذن قل لهم: يا محمد هذه القولة التي تؤيدك وتشهد لك بالصدق، قل لهم: كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. كلام يزلزل الجبال. أنتم تكذبونني وتفترون علي وتزعمون بأن هذا القرآن ليس من قبل الله، فأنا أشهد الله جل وعلا الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن كنت صادقا فهو يعلم، وإن كنت كاذبا فهو يعلم، فأنا مخلوق من ضمن ما خلق الله في السماوات وفي الأرض، والله لا يعزب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فأنا جعلت الله شهيدا بيني وبينكم، إن كنت كاذبا فهو يتولى جزائي، وإن كنت صادقا وهو صادق صلى الله عليه وسلم، وقد شهد الله تعالى له بأنه صادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل يا محمد كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، الله يشهد، واستمروا على ما أنتم عليه. هذا الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات والأرض. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الدرس المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة.
3: المن طعام يجدونه منتشرا على رؤوس الشجر كأنه العسل فيأكلونه، والسلوى هو الطائر المعروف السمانة، وهو من ألذ الطيور لحما. وسمي المن منا لأنه يحصل بدون تعب ولا مشقة، ومنه الكمأة وهي الفقر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وهي وإن لم تكن من المن الذي نزل على بني إسرائيل لكنها من المن بالمعنى العام، لأنها توجد في الأرض بدون غرس ولا بذر ولا تعب في سقي وغيره.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: شرح كتاب التوبة،
5: شرح كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
6: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
5: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
6: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح.
5: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
7: مع الدرس السابع.
8: قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب قبول التوبة ممن قتل 100 نفس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره.
6: نعم، هذا الحديث أيضا حديث عظيم، وفيه قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا. وهذا الحديث كما يقول أهل العلم هو أرجى حديث في هذا الباب، أرجى الأحاديث في قبول التوبة هذا الحديث، من أعظم الأحاديث وأرجاها في قبول توبة المذنب هذا الحديث. لماذا؟ لأن ذنب هذا الرجل من أعظم الذنوب وهو القتل، وجاء في شريعتنا بل الشرائع الأنبياء جميعا تحريم القتل، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكما قال عليه الصلاة والسلام: قتل نفس واحدة أشد عند الله من أن تهدم الكعبة حجرا حجرا. فنفس المسلم محترمة، ومن أعظم الذنوب وإزهاق روحها. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الآية أيضا من الآيات التي فيها تعظيم أمر القتل وعدم تساهل المسلم في دماء المسلمين. فكيف إذا انضاف إلى ذلك قتل 100 رجل عدوانا وظلما؟ فلا شك أنه بعد بيان أن الله قبل توبته وأدخله الجنة مع هذا الجرم، كان ذلك أو ذاك الحديث من أرجى الأحاديث. هذه القصة فيها جملة من الفوائد. من فوائد هذه القصة أن الأنبياء والأمم السابقة متفقون على حرمة القتل بدون حق، ومعلوم أن الذنب الذي ذكره موسى لنفسه قال: إني قتلت منهم نفسا، مع أن موسى لم يقصد القتل وإنما وكزه، ووكزه موسى فقضى عليه، أي أنه لقوته وضخامة بنيته وكزه، أي ضربه في صدره ضربة كان أثرها أن مات هذا الرجل. من فوائد الحديث بيان فضل أهل العلم على الناس مؤمنهم وفاسقهم، وبيان خطورة أهل الجهل والإفتاء بغير العلم بغير علم وأهل الفتن. فهذا الرجل لما ذهب إلى راهب، والراهب إذا أطلق معناه أنه يعبد الله لكنه ليس على علم، عنده جهل، لذلك كانت فتواه مبنية على جهل. وغالب النساك العباد الذين ليس لهم علم يعظمون أمر الذنوب ويغلون فيها فوق القدر الشرعي، وهذا من أسباب هلاك الخوارج. شاهد أن هذا سأل راهبا فقال له: لا أجد لك توبة. وهذه فتوى بدون علم، فكانت الفتوى بدون علم ضرر عليه وعلى غيره. ضرر عليه حيث ماذا؟ قتله وأكمله 100. وضرر على غيره حيث إنه ازداد قتلا وذنبا. حين يعلم الإنسان والعاصي أنه ليس له توبة ولن يقبل منه توبة، فيزداد انهماكا في معاصيه واسترسالا في ذنوبه وعدم الرجوع، لأنه يعلم أنه لا توبة له. لكن لتمكن التوبة من قلب هذا الرجل وإرادتها فعلا، من الأدلة على أنه صادق في توبته وإرادته الرجوع، لا زال يبحث ويسأل، تدل على عالم، وهنا فضل العلماء. فقال له: ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا أيضا من فوائد الأحاديث أو فوائد الحديث أن الله يغفر الذنوب جميعا، مهما بلغ العبد من الذنوب والإسراف فيها إن الله يغفرها له. فإذا كان يغفر الشرك هو أعظم الذنوب، فكيف لا يغفر القتل؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن فوائد الحديث أن من أعظم الأسباب المعينة على التوبة والرجوع مفارقة أهل السوء والعصيان، ومصاحبة أهل الطاعة والإيمان من أهل السنة. وهذا ذكرناه في محاضرة الأولى أنها من علامات صدق التوبة ومن الأسباب المعينة للتوبة. ذلك أمره العالم ووجهه إلى هذا السبب العظيم الذي يستعين به العاصي على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. غير مجتمعك الذي تعيش فيه، غير أصحابك الذين كانوا يدعونك إلى المعاصي، غير تفكيرك وأماكن جلوسك مما كانت تدعوك إلى هذه المعصية وفعلها. أما إذا كنت لازلت تخالط فاسقين والعاصين، هذا يدعوك إلى الرجوع إلى ذنبك، وهذا دليل على عدم الصدق في التوبة. فدله على أرض صالحة، قال: أنت في أرض سوء أو سوء أي شر، فانطلق إلى أرض الفلانية فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. لما انتصف الطريق وكان في نصفه بين القرية الفاسدة والقرية الصالحة، حضره الموت وجاء أجله فمات، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهذا فيه من الفوائد الإيمان بالملائكة وأن لهم أعمالا، والإيمان بأعمالهم، والإيمان بقدرتهم على التشكل، حيث إن الذي جاء حكما بينهم ملك على هيئة رجل، وهذا من أصول الإيمان كما تعلمون. فالإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بأسمائهم، والإيمان بأعمالهم، والإيمان بصفاتهم الخلقية والخلقية. هذا باختصار ما يتضمنه الإيمان بالملائكة. طبعا كل واحدة من هذه النقاط مرتبطة بما صح فيه الدليل، لأن الإيمان بالملائكة من الغيب. فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالت ماذا؟ جاء تائبا صادقا في توبته يريد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قالت ملائكة العذاب لا، هذا قتل 100 نفس، وقتل الرجل الواحد ذنب عظيم، فكيف 100 نفس؟ فأوحى الله عز وجل إليهم أن يحتكموا إلى من يخرج، أول من يخرج لهم، فخرج ملك على هيئة رجل فاحتكموا إليه، فقال قيسوا ما بين القريتين، قيسوا ما بين القريتين، فقاسوا ما بينهما فوجدوا أنه أقرب إلى أي قرية؟ صالح. في بعض ألفاظ الحديث انظر إلى رحمة الله عز وجل وتوفيقه للعبد إذا كان صادقا في توبته ورجوعه إلى الله عز وجل، قال فقاسوا ما بين القريتين فوجدوا أنه أقرب إلى القرية الصالحة بذراع. أقرب إلى القرية الصالحة بماذا؟ بذراع واحد، نجاه الله عز وجل بهذا الذراع. والرواية التي في الأخير قال ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. هذا يفيدنا أن على العبد اغتنام الحياة في العمل الصالح وبذل أسباب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ما اسم العمل الصالح الذي فعله هنا هذا الرجل؟ أنه لما حضره الموت وشعر أنه قد أتاه رمى بنفسه جهة ماذا؟ القرية الصالحة. فكان نأيه بصدره ورميه لنفسه جهة القرية الصالحة، هذا العمل القليل اليسير كان سببا لدخوله الجنة. فهذا دليل أيضا على عدم احتقار العمل الصالح ولو كان قليلا. اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالعبد لا يعلم ما السبب الذي يدخله الجنة، كما أنه لا يعلم ما السبب الذي يدخله النار. فلا يحتقر من العمل القليل ولا من القول القليل، وأيضا لا يتساهل في العمل القليل الذي هو في غضب الله والقول القليل الذي هو في غضب الله، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة واحدة من رضوان الله لا يلقي لها بالا تكون سبب في دخوله الجنة، إن الرجل يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. ودخلت امرأة النار في ماذا؟ في هرة. ودخلت غانية زانية الجنة بماذا؟ بسقيها لكلب عطشان. فهذا يفيدنا أن العبد لا يحتقر من العمل ولو قليل، فقد يكون هذا العمل القليل سببا لرضوان الله عز وجل عليه. من فوائد الحديث، وهو من أهم المسائل المتعلقة بالحديث، وهو أن الحديث ظاهر في قبول توبة من قاتل النفس، ظاهر في قبول توبة قاتل النفس. وهذه المسألة التي يحكي أهل العلم فيها الخلاف، هل قاتل النفس له توبة أو أنه ليس له توبة؟ جمهور العلماء على أن القاتل النفس له توبة، أن قاتل النفس له توبة. من أعظم الأدلة عليه هذا الحديث، وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما أن القاتل ليس له توبة. ويستدل من يقول بأن القاتل ليس له توبة بقوله سبحانه وتعالى الآية التي ذكرناها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. قالوا فهذه الآية صريحة في أن القاتل خالد في النار، لكن القرآن ينظر إليه كله ويجمع بين نصوصه. فالذي قال هذه الآية هو الذي قال في آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نفس معنى الآية. ثم قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن هذه الآية أيضا نص صريح في قبول توبة من؟ القاتل. وإذا كانت توبة المشرك تقبل وهي أعظم من القاتل، فكيف بقبول توبة قاتل النفس؟ بدأ أهل العلم يوجهون كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فذكروا لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكثر من توجيه. قلنا أن ابن عباس يقول ماذا؟ لا توبة له. حملوه على أوجه. الوجه الأول قالوا أن معنى قول ابن عباس لا توبة له أي لا يوفق للتوبة، وهذا مر معنا ذكره في قضية من الذي لا يوفق للتوبة؟ المبتدع. لكن هل المبتدع له توبة وليس له توبة؟ له توبة، لكنه يعاقب بأنه لا يوفق للتوبة. والوجه الثاني قالوا أن قوله هذا جاء على وجه الزجر، لأنه ورد في بعض الروايات أنه رأى في عيني هذا السائل الشر، فقال له لا توبة لك حتى يقطع، حتى يزجره عن فعله. وعلم من آخر أنه صادق في توبته، فقال له رواية أخرى، فقال له لك توبة، لك توبة. وصح عنه رضي الله تعالى عنه كما رواه الطبري في التفسير أنه قال ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. فإذا معنى قوله ليس لقاتل توبة أي أنه على وجه ماذا؟ الزجر والتهديد والوعيد، لكنه استدرك فقال إلا أن يستغفر الله، أي إلا أن يحقق شروط التوبة. وهذا عن ابن عباس، قال عنه الشيخ الألباني إسناده جيد. ومن الأوجه في حمل قول ابن عباس قالوا أنه يقصد بعدم التوبة فيما يتعلق بحق المقتول، لأن المقتول الآن هل يمكن الاستحلال منه؟ لا يمكن، مات. له حق أو ليس له حق؟ له حق. فإذا لو تاب هذا الرجل يبقى حق هذا الإنسان أو لا يبقى حق الإنسان؟ يبقى حق الإنسان. وهذا التوجيه يا أخوة يوضح لنا القول الصحيح في توبة القاتل. ما هو القول الصحيح في توبة القاتل؟ أن القاتل جرمه تعلق بثلاثة أشياء. انتبه هنا، أن القاتل حين قتل تعلق فعله بثلاثة أمور أو ثلاثة حقوق، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا يرجحه ويذكره الشيخ ابن عثيمين وابن باز وغيره من العلماء، وهو الصحيح في قضية قاتل النفس هل له توبة وليس له توبة. عندنا كم حق؟ قلنا ثلاثة حقوق: حق الله، وحق المظلوم المقتول، وحق الأولياء، أولياء المقتول. كم حق الآن؟ حق الله، وحق المقتول، وحق الأولياء. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا للأولياء وندم على فعله خوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق من الآن؟ تاب الرجل توبة نصوحة، سقط حق من؟ حق الله، لأن الله يتوب على من تاب. واضح؟ بقي عندنا أي حق؟ أولياء والمقتول. حق الأولياء يؤخذ إما بالاستيفاء يطلبون القصاص، أو بالصلح، أو بالعفو. فإذا تحقق شيء من هذه الثلاث سقط حقهم أو لم يسقط حقهم؟ سقط حقهم، ما أخذوا حقهم. بقي معنا حق من؟ حق المقتول. الأصل في المقتول أن يأخذ حقه من الظالم يوم القيامة، من قاتله يوم القيامة. لكن العبد إذا كان صادقا في توبته فعلا فإن الله يعينه على أنه يوم القيامة يصلح بينه وبين من؟ المقتول، يصلح بينه وبين المقتول. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، في الجواب الكافي. إذن عندنا كم حق باختصار؟ ثلاث. حق الله يسقط بماذا؟ توبة النصوح النادم الذي تحقق فيها شروط التوبة. حق الأولياء يسقط بماذا؟ بالاستيفاء أو الصلح أو العفو. الاستيفاء هو القصاص، يعني يأخذون حقهم، ما يرضون إلا بالقتل. والحدود كفارات. سقط حق الأولياء، يبقى حق ماذا؟ المقتول. إذا كان صادقا في توبته فإن الله يسقط عنه أيضا حق المقتول بالإصلاح بينه وبين الذي قتله، إصلاح بينه وبين الذي قتله. وهذا الذي كما ذكرنا أيده أو رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وقال أهل العلم هو الصواب الذي لا شك فيه. نعم.
8: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه.
6: هذا الحديث مر معنا في الدرس الأول في قواعد في التوبة، فيه بيان حد قبول التوبة، وأن حد قبول التوبة مثل ما ذكرنا وقت ماذا وماذا؟ وقت عام ووقت خاص. فالوقت الخاص هو موت العبد، والوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها، وهذا في قوله تعالى دل عليه القرآن في قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر هذه الآية نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث وقال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، لكن تنفع الآن الإيمان أو لا ينفع؟ آمنوا أجمعون. حين لا ينفع، قال: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن المقصود بالآية هنا هي طلوع الشمس من مغربها. وجاء في بعض الأحاديث أن التوبة تنقطع بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، ومر معنا ذكرنا أن هاتان أو أن هاتين الآيتين مقترنان بعضهما مع بعض، تخرج الشمس من مغربها وتخرج أيضا ماذا؟ الدابة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيهما خرج أولا فالأخرى تليها مباشرة. أيهما خرج أولا فالأخرى على إثرها، فالأخرى على إثرها، لأن طلوع الشمس من مغربها هي من أول علامات الساعة الكبرى. قال عليه الصلاة والسلام: أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها والدابة. طيب، لما يقول باب الفائدة، لما يقول عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، وبطلوع الشمس من مغربها تنتهي التوبة أو ما تنتهي؟ ها؟ تنتهي. افهموا الإشكال. جاء في الأحاديث أن أول آيات الساعة طلوع الشمس من مغربها والدابة. إذن ما أول أشراط الساعة الكبرى؟ ها؟ طلوع الشمس من مغربها. بطلوع الشمس من مغربها تنتهي التوبة أو لا تنتهي التوبة؟ تنتهي التوبة. هل من علامات الساعة نزول عيسى كبرى؟ طيب، عيسى ما يقاتل النصارى ويأمرهم بالإسلام، لا يقبل منهم إلا الإسلام؟ كيف لا يقبل منهم إلا الإسلام والشمس قد خرجت ولا يقبل أصلا الإسلام، ويبقى الكفر على وكافر على كفره؟ واضح الإشكال؟ ها؟ يعني لما نأتي في الحديث أول آيات الساعة وأول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها والدابة، أيهما خرج أولا فأختها على إثرها. ومعلوم أن من أشراط الساعة خروج المهدي وقتاله للكفار ودعوته للإسلام، ونزول عيسى خروج الدجال ويقتله على الكفر، وعيسى أيضا يقاتل النصارى ويسقط الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، النصارى لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. الجواب عن ذلك أن الصواب في أول أشراط الساعة على أقسام بها تجمع بين الأحاديث. ما أول أشراط الساعة؟ نقسم أشراط الساعة إلى أشراط مألوفة وغير مألوفة. معنى مألوفة أي من الأمور التي ليس فيها شيء خلاف العادة، ليس فيها شيء يخالف العادة، يعني ليس فيها آية من آيات الله الكبرى. إذن أشراط الساعة كم قسم؟ مألوفة وغير مألوفة. تنعرف ما أول أشراط الساعة؟ أول أشراط الساعة المألوفة ظهور المهدي. المهدي مألوف ولا ما هو مألوف؟ رجل اسمه كاسمي، أي كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم الناس بالعدل. مألوف أو غير مألوف؟ من أشراط الساعة أو غير من أشراط الساعة الكبرى؟ أشراط الساعة الكبرى. يبقى معنا الآيات الغير مألوفة. الآيات الغير مألوفة على قسمين: آيات سماوية وآيات أرضية. آيات سماوية وآيات أرضية. أول الآيات المألوفة السماوية طلوع الشمس من مغربها، هذا مألوف أو غير مألوف؟ على العادة وعلى غير العادة؟ غير العادة، لكن وهو في السماء. وأول الآيات غير المألوفة الأرضية يخرج الدابة، دابة تكلم الناس وتسمهم، هذا مألوف أو غير مألوف؟ غير مألوف. بهذا التفصيل الذي رجحه ابن كثير ورجحه ابن حجر وغيرهم، نجمع بين الأحاديث التي فيها أول أشراط الساعة ظهور المهدي، أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، أول أشراط الساعة الدابة. واضح؟ نرجع إلى الحديث، حديث دل عليه جملة من الأحاديث الأخرى، منها الآية التي ذكرناها وقوله لا تنقطع الهجرة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صفوان بن عسال قال فتح الله بابا للتوبة من المغرب عرضه مسيرة 70 عاما، هذا باب التوبة مفتوح عرضه 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا باب التوبة فتحه الله عز وجل للعباد. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب الصفا ذهبا، تعرفون الصفا، الصفا والمروة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب جبل صفا إلى ذهب، فنزل الملائكة أو نزل الملك من الله عز وجل فقال يا محمد إن أردت أو إن أردت أن أقلبه ذهبا قلبته، وإن أردت أن أفتح لهم باب التوبة على مصراعيه فتحته. قال صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة فهو مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. نعم.
8: قال رحمه الله تعالى باب قبول التوبة من مسيء الليل والنهار. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: هذا الحديث أيضا من فوائده تحديد وقت انقطاع قبول التوبة العام، ومن فوائد هذا الحديث بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فأعطى العباد الذين يسيئون في الليل والنهار مدة طويلة ليرجعوا إليه، فما أطولها من مدة وما أعظمها من غفلة عند الناس. الله عز وجل يغفر لمسيء الليل ويغفر لمسيء النهار، فكل ابن آدم خطأ ويحصل المعاصي والذنوب، ومع هذا فإن الله يبسط يده للعباد يناديهم ويأمرهم بالتوبة، كما جاء في حديث النزول أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر هو الغني عنا وعن أعمالنا فيقول هل من تائب أو هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. أين المستغفرون؟ الله يغفر لهم، لكن العباد في غفلة. بل الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فهذا كله دليل على سعة رحمة الله. ومن فوائد الحديث إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن الله عز وجل له يدين اثنتين سبحانه وتعالى، وصفة اليدين دل عليها القرآن والسنة في أدلة كثيرة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ذي تثنية لليدين. وفي السنة أيضا جملة من الأحاديث كثيرة، منها هذا الحديث يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وفي يده الأخرى العدل يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يؤكد الرد على أهل التأويل الذين يؤولون اليد بالقدرة. وانتبه لقاعدة مهمة في قضية الأسماء والصفات، بها تستطيع أن ترد على المتأولة في عموم أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي في تنوع ذكر الصفة، اضطراد ذكر الصفة، وذكر أفعال وصفات هذه الصفة نفسها. فلما يأتي المعطل ويقول اليد معناها القدرة أو القوة، كيف يكون اليد والقدرة، كيف تكون القدرة والقوة منطبقة على معنى هذا الحديث؟ إن الله يبسط يده بالليل، يعني يبسط قدرته، هل كانت قدرته مقبوضة حتى يبسطها؟ فمثلا في صفة اليدين ورد من صفة اليدين أنها اثنتين. هل نعم الله وقدرته واحدة شاملة لكل شيء، أم أنها قدرتين فقط، أم أنها نعمتين فقط؟ أن تعد نعمة الله لا تحصوها. يطوي السماوات بيمينه، صفة الطي، صفة القبض، فيهزهن كما قال عليه الصلاة والسلام، صفة الهز. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، صفة الأصابع. هذا كله يثبت أن هذه الصفة المراد بها التأويل أو الحقيقة، الحقيقة على ظاهرها. وهكذا في بقية الصفات. فمثلا لما يأتي معطل ويقول في تعطيل صفة العلو أو الاستواء ويقول معناه الاستيلاء، فالله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا يساره، نقول له إن قلنا وهذا باطل سلمنا لك في موضع دليل واحد، ماذا تقول في صعود الأشياء إليه، نزول الأشياء منه، تنزيل القرآن، سبح اسم ربك الأعلى، اختصاص بعض الأشياء عنده، الظاهر والباطن، وهكذا. فتنوع ذكر الصفة يبطل المجاز، تنوع ذكر الصفة يبطل المجاز ويثبت الحقيقة. والصواب أن المجاز باطل، لا في اللغة ولا في القرآن ولا في الشرع، بل اللفظ الواحد حقيقة بحسب السياق الذي ورد فيه. هذا الصواب في مسألة المجاز، وهذه تحتاج إلى شرح وتطويل. نعم.
8: قال رحمه الله تعالى: باب في غفران الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم.
6: هذا فيه بيان محبة الله عز وجل للتوبة، لذلك كان من أسمائه سبحانه وتعالى التواب. والمراد بهذا الحديث بيان مكانة التوبة، ليس معناه أن على العبد أن يعصي ثم يتوب، لا، بل فيه بيان مكانة التوبة، وأن الله عز وجل جعل في جبلة الإنسان أنه يخطئ ويعصي حتى يتحقق ثمرة اسمه التواب سبحانه وتعالى. وهذا كما يقول أهل العلم كابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، أن لكل اسم من أسماء الله عز وجل عبودية خاصة، فكل اسم من أسماء الله عز وجل عبودية خاصة. فعبودية اسم الله عز وجل التواب هو أن العبد إذا وقع في ذنب يرجع ويتوب. فمكانة هذه العبودية وهي عبودية التوبة أن يلزم الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، لأن هذا محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم

0: وتعالى، فكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
1: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح،
1: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
4: الربا من الذنوب التي لا يخفى خطرها على أحد، هل من تذكير بشيء مما ورد في ذلك؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الربا من كبائر الذنوب، هو من السبع الموبقات الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: ما هن يا رسول الله؟ قال: اشركوا بالله والسحر وقتل النفس التي حرم بحق وأكل الربا. إذن فهو أحد السبع الموبقات المهلكات، وتحريمه أمر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الأمة قديمة وحديثة سلف وخلفاء على تحريمه في الجملة. قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع من الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأخبرنا عن محق بركته ومنافعه، فقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق هنا إما أن يحول الله الربوي من غنى إلى فقر، وذل من عز غنى إلى الفقر، أو أن الله جل يمحق بركته فلا يوفقه فيه لعمل صالح، بل يجعل في قلبه الشح والبخل وعدم الإنفاق حتى يبخل بالزكاة المفروضة، ويمحق الأعمار. وكل بلاء هو سبب قابل أثر مسعود: ما ظهر الربا وزن في قوم إلا آذنوا بحرب من الله ورسوله. ثانيا، أن السنة أيضا صريحة في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع قال: ورب الجاهلية موضوع، وأول من أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فربا الجاهلية القرض، اللي يقول: إما أن تقضيني أو أربي عليك، إما إذا حل الدين قال: هذا الدين حل، إما أن تقضيني أو أعطيك فوائد مركبة، تعطيني فوائد مركبة على هذا القرض. هذا ربا مجمع المسلمين على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب. ومن اعتقد حله بعدما علم الدليل من الكتاب والسنة واستوى الحق، ولكن عاد وأبى وقال لا يمكن تحريم الربا، أو ظن أن هذه الآيات لا عمل بها، فإن هذا ضلال وكفر والعياذ بالله. فإن تحريم الربا هذه من الأمور التي يعلم من الدين تحريمها بالضرورة، لأن النصوص دالت على تحريمها بأوضح عبارة. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فعلى المسلم يعتقد تحريمه ويدين الله بتحريمه، لأن الله ذم الذين أعرضوا عن تحريم حرم الله بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين الحق. إذن فلا بد أن يعتقد حرمة الربا، وأنه حرام منذ الآيات إلى قيام الساعة، وأنه لا يمكن أن يتزن بحب الربا أبدا. قال الله: وجعل اليهود فبضم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عن الآية. فيا إخواني، الحذر الحذر من هذا الربا، وإن تعاظمت مكاسب أحيانا لكن ما الخراب. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك الخبيث. الآية.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: بلوغ المرام من أدلة الأحكام. أدلة
1: الأحكام وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية. بلوغ
0: المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
1: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
2: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
1: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره. بلوغ
0: المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر. بلوغ المرام من أدلة
3: الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب العدة والإحداد. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنهم نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري. وأصله في الصحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: باب العدة والإحداد. العدة هي المدة التي تتربص فيها المرأة عن الزواج بعد الطلاق وبعد الوفاة، هذه هي العدة. والعدة في الطلاق وفي الوفاة إذا كانت المرأة حاملا فهي بوضع الحمل، إذا توفي رجل عن امرأة وهي حامل فعدتها وضع الحمل طال أو قصر، وإذا طلقها وهي حامل فعدتها الولادة، إذا ولدت المطلقة بعد تطليقها فعدتها تكون بولادتها، يعني قلت المدة أو كثرت، قلت المدة أو كثرت. أما إذا لم تكن حاملا فإن الزوجة تعتد بثلاثة قروء، هي ثلاث حيض، وإن هذا إن كانت تحيض، وإن كانت صغيرة لا تحيض أو آيسة يعني من الحيض بمعنى أنها انقطع عنها الحيض، فإنها تتربص ثلاثة أشهر، لأن العدة بالأقراء يعني هي ثلاث، والغالب أن المرأة يأتيها الحيض في كل شهر، فإذا لم يكن هناك حيض وليست من أهل الحيض وإنما لم تصل إليه أو تجاوزته فإنها تعتد بثلاث أشهر، تعتد بثلاث أشهر. أما بالنسبة للمختلعة وكذلك المسبية وكذلك الأمة إذا انتقلت من ملك البائع إلى ملك المشتري فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، يعني يتبين بها يعني براءة الرحم. هذه هي العدة فيما يتعلق بالطلاق. وبالنسبة لغير الحامل من اللي توفي عنهن عدتهن أربعة أشهر وعشر، عدتهن أربعة أشهر وعشر، يعني الحامل عدتها وضع الحمل، والحائل عدتها أربعة أشهر وعشر. وهذه العدة بالنسبة للمتوفى عنها يعني من حين الوفاة، تبدأ من حين الوفاة، تبدأ تحسب أربعة أشهر وعشر من حين الوفاة. ولو حصل أنه لم يبلغها الخبر بالوفاة إلا بعد مدة فإنها تحتسب تلك المدة التي مضت، ولو لم يبلغها الخبر إلا بعد 14 فإنها تكون خارجة من العدة، وليست العدة تبدأ من حين العلم، وإنما تبدأ من حين الوفاة. ثم ذكر باب العدة والإحداد، والإحداد هو كون المرأة المتوفى عنها تترك الزينة والطيب، يعني ولا تترك التجمل، وذلك لحق الزوج الذي مات، وهو في هذه المدة التي 14، لأن مدة العدة هي مدة الإحداد، وسواء قلت أو كثرت. ويقال في الإحداد ما قيل في العدة من أنها لو لم يبلغها الخبر إلا بعد 14 خرجت من العدة، وأيضا ليس عليها إحداد، لأن الإحداد تابع للعدة وفي مدة العدة، فإذا ذهب يعني الوقت الذي انتهت به العدة وهي لم تعلم، فكذلك الإحداد هو تابع للعدة.
2: هذا الإحداد الواجب.
1: نعم، هذا الإحداد الواجب.
2: يعني هناك إحداد جائز.
1: الجائز هو إذا كان على غير زوج، يعني مدة 3 أيام، يعني لا يزيد عن 3 أيام.
2: عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت.
1: يعني هذه صحابية توفي عنها زوجها وهي حامل، وولدت بعد موته بأيام، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن أن تنكح فأذن لها، لأن عدتها انتهت بخروج الحمل وبوضع الحمل، سواء كان ساعة أو كان 9 أشهر أو أكثر. يعني هذه يعني العدة بالنسبة للمتوفى عنها، يعني قد تقل وقد تكثر، وهذه عدتها قليلة، لأن الحائل عدتها 14، وهذه عدتها أيام، يعني قيل إنها في إنها 20 يوما. نعم،
2: جاء بأربعين ليلة.
1: 40
2: في لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة.
1: نعم، يعني أنها 40 ليلة، وفي بعض الروايات مطلقة، والحكم هو أنها من حين تلد بعد وفاة زوجها سواء كان بساعة أو بأكثر، فإنها يعني هذه يكون بذلك انتهاء عدتها وإحدادها بوضعها الحامل. نعم.
2: قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
1: يعني أنه يعقد عليها وهي في النفاس، ويعني يستمتع بها يعني زوجها بغير الجماع، مثل الحيض يستمتع بها إلا في الجماع، وكذلك بالنسبة للنفساء يعني يستمتع بها في غير الجماع، لأنها زوجة، من حين عقد عليها فهي زوجة، ويجوز أن يتزوجها وهي يعني في النفاس، ولكنه لا يواقعها يعني وهي في حال نفاسها.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حياض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن بريرة أنها أمرت أن تعتد بثلاث حيضات، وذلك أنها عتقت وهي تحت زوج، عتقت وهي تحت زوج، كانت عدتها يعني عدتها بكونها خرجت من عصمة زوجها تعتد بثلاث حيضات، لأنها حرة، يعني حصل يعني لها أو أنها تعتد بهذه المدة التي هي الثلاث الحيضات.
2: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في المطلقة 3 ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث بالنسبة يعني المطلقة 3، المطلقة 3 أنه ليس لها سكنى ولا نفقة، لأنها تعتبر يعني ليست رجعية، الرجعية لها السكنى ولها النفقة ما دامت في العدة، وإذا خرج من العدة بانت منه البينونة الصغرى، إلا أنه يجوز له أن يتزوجها ويعقد عليها بعد ذلك، لأن بينونتها صغرى. وأما إذا كانت مطلقة طلاق 3 فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، وفي المدة التي هي يعني في العدة ليس لها سكنى وليس لها نفقة.
2: وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي ولا تمتشط.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالإحداد، وأن المرأة لا تحد على ميت أكثر من 3 إلا على زوج 14 و10، وكذلك إذا كانت حاملا، يعني المدة التي هي مدة الحمل، المدة التي هي مدة الحمل يعني تترك الزينة وتترك الطيب يعني في هذه المدة الذي هو الإحداث. وأما يعني غير الزوج فلا يجوز الزيادة يعني عن 3 أيام، لأنها المدة التي يكون فيها الحزن وتكون فيها مصيبة. فجاءت الشريعة بكونها يحصل للإنسان أن يحصل منه يعني مثل هذه الأمور التي حلت به، ويعني بالمصيبة التي حلت به، لكن ذلك إنما لا يقال أنه لا يجوز أنه يتطيب، يتطيب وهذا ليس واجبا وإنما هو يعني سائغ وجائز، لكنه ليس من الواجبات. وأما المرأة فإنها تحد على الميت إما إلى حين وضع الحمل إن كانت حاملا، وإلا في 14 و10 إن كانت حائلا، وإذا يعني وليس لها أن تقرب الطيب ولا أن تستعمل الثياب الطيب الزينة ولا تستعمل يعني كل شيء كل ما فيه يعني ما يدعو إلى الجماع ويدعو إلى الرغبة في الأزواج، لأن هذا حق للزوج على المرأة أن تأتي به على الوجه الذي شرع لها. وذكر أنها يعني لا تستعمل الطيب ولا تستعمل الثياب الجميلة، وأنها إذا انتهت من الحيض يعني وهي في العدة التي 14 و10 فإنها تستعمل الطيب يعني المعين الذي هو قسط أو أظفار.
2: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار.
1: نبذة يعني قطعة من قسط أو أظفار، يعني أنواع من الطيب، يعني تطيب بها المكان الذي فيه الأداء، يعني حتى يعني الأداء الذي فيه أو الأشياء المتبقية فيه تذهب بهذه الرائحة الطيبة، تستعملها عند انتهاء القرء الذي هو الحيض من أجل أن تزيل ما بقي من روائح كريهة، هذا جاء فيه الترخيص. وغير ذلك ليس لها أن تستعمل الطيب، ليس لها أن تستعمل الطيب في جميع أحوالها. اقرأ الحديث.
2: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا،
1: يعني المصبوغ هو الذي يتجمل به، إلا
2: ثوب عصب،
1: إلا ثوب عصب، وثوب العصب هو الذي يعني طوي أو يعني جمع وصبغ فصار جزء منه يعني فيه صبغ وجزء منه يعني خالي من الصبغ.
2: ولا تكتحل،
1: ولا تكتحل لأن الاكتحال من التجمل.
2: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب،
1: ولا تختضب يعني بالحنة، لأن هذا من التجمل، لأن اختضاب النساء هو من تجملهن.
2: وللنسائي ولا تمتشط،
1: وكذلك لا تمتشط يعني لأن الامتشاط من التزين.
2: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني على المرأة أن تفعله وأن مما هو سائغ لها في حال إحدادها على زوجها. قال
2: قالت أم سلمة جعلت على عيني صبرا,
1: يعني عيني صبرا يعني هو يعني دواء يعني يكون في العين. والرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لها ذلك بالليل وأن تنزعه بالنهار, لأنها عندما تأتي للنوم وعندما تكون ليس عندها أحد ولا تلتقي بأحد ما في جمال, ما في تجمل, ولكنها يعني إذا كان في النهار تنزعه بحيث لا يكون موجودا في النهار, هذا إذا احتاجت إليه في العلاج.
2: فقال صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه,
1: يعني يشب الوجه يعني أنه يعني يحسنه ويظهر يعني فيه شباب وجمال.
2: فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار, ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء.
1: ولا تمتشطي يعني تمشط رأسها بالطيب ولا بالحناء, لأن هذا يعني شيء من التجمل, فلا تستعمل عندما تكد رأسها وتمشطه بالمشط أو يعني تزيل ما فيه من الوسخ, يعني لا تستعمل الطيب ولا تستعمل الخضاب.
2: قال فإنه خضاب,
1: فإنه خضاب يعني مثل الخضاب.
2: قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر.
1: قال بالسدر يعني أنها تستعمل السدر, لا تستعمل الحناء ولا تستعمل غيره, وإنما تستعمل السدر, يعني إذا وضعته على رأسها من أجل أن يلبده ويبقى يعني متلبدا ما يستمر بدون شيء يجعله متلبدا فيكون شعثا ويكون يعني تعلق فيه الأشياء, فهذا يثبته ويجعله الشعر ثابتا على الرأس, فلا يكون ذلك إلا بهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السدر.
2: الآن في النساء ولا تمتشط, هنا
1: يعني
2: عين الامتشاط,
1: يعني هذا يحمل على الامتشاط الذي هو يعني فيه شيء من الزينة, يعني ذاك مطلق يعني فيفسر به هذا الحديث اللي بعده مفسر له.
2: أما عموم الامتشاط واستخدام المشط
1: جائز, أقول جائز على المشط يعني بدون الشيء الذي فيه طيب أو فيه جمال.
2: استخدام الآن المواد المنظفة والغالب أن فيها روائح, يعني مثل الشامبو الصابون فيها روائح,
1: فهل هذا تستعمل الصابون لما فيه طيب
2: إلا إذا كان غسل حيض؟ إذا كانت غسل طهارة حيض تستخدم الصابون المعطر؟
1: لا, تستعمل الصابون غير المطيب
2: إلا إذا طهرت نبذة من حصن أو
1: فرج. هذا يكون على الفرج.
2: وعنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. متفق عليه.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اجتناب الكحل للحادة لأنه من الزينة.
2: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج, فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم.
1: وهذا الحديث يدل على يعني أن المرأة أنها تمكث في بيتها وتحد في بيت زوجها, وأنها يعني لا تخرج إلا لأمر لا بد منه. وقد جاء في هذا الحديث أن خالة جابر رضي الله عنه أنها كان لها نخل وأرادت أن تجده, يعني معناه تصرمه أو تقطع عذوقه يعني من أجل الاستفادة منه, هذا هو الجذاذ. فقيل لها نهيت عن ذلك, فقال الرسول افعلي أي اذهبي فإن ذلك يعني أدعى إلى أن تتصدق وأن يحصل منها إحسان يعني إلى غيرها عندما يأتي يسأل عند الجذاذ, عندما يأتي يسأل عند الجذاذ فإنها تتصدق يعني عليه. وإن استغنت عن ذلك بوجود من يقوم بهذا العمل فذلك حسن, لكن الجواز هو جائز لها لهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه, قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 14. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه
2: عن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في
1: طلب أعبد له، عبيد مماليك له، يعني ذهب في طلبهم فاجتمعوا عليه وقتلوه، قتلوه يعني قتلوا سيدهم الذي جاء في طلبهم. وأنها سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها، أن توفي عنها، وأنه ليس لها يعني ليس لها بيت يملكه، فأذن لها بأن تتحول. وبعد ذلك دعاها وقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تخرج من العدة. فمكثت فيه 14. وهذا فيما إذا كان لم يخف عليها، أما إذا خيف عليها فإنه له لها أن تنتقل من مكان إلى آخر، أما إذا لم يخف عليها فإنها تعتد في المكان الذي هي تسكنه عندما توفي عنها زوجها. وإذا كانت يعني قد سكنت بالأجرة وأن أنه ليس هناك يعني مدة تمكث فيه، ويعني فإنها تنتقل يعني تنتقل إلى أهلها، يعني حيث لا تتمكن من البقاء لكون البيت انتهت إجارته ويعني لم تتمكن من استئجاره، فلها أن تنتقل. أما إذا كان البيت مستأجرا فإنها تبقى فيه ولو لم يكن ملكا.
2: خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.
1: يعني النفقة معلوم أنها تصل إليها، أو من يعني ينفق عليها يوصله إليها في مكان إحدادها، وهذا فيما إذا كان البيت مستأجرا فإنها تبقى فيه، ولكنه إذا كان خافت على نفسها من أن يعتدي عليها أحد أو يتسلط عليها أحد فلها أن تنتقل حتى ولو كان البيت ملكا لزوجها.
2: حتى يبلغ الكتاب أجله،
1: يعني تبلغ تنتهي العدة.
2: قالت فاعتددت فيه 14. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان.
1: يعني أن هذا الحكم الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني وجد بعده وقضى به عثمان رضي الله عنه وارضاه.
2: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت. رواه مسلم.
1: وهذا هو الدليل على أن المرأة المعتدة في بيت زوجها أو في غير بيت زوجها أن لها أن تنتقل إذا خافت على نفسها بأن يقتحم عليها أحد أو يتسور عليها أحد، أو يعني تخشى من اللصوص وتخشى من الذين يعتدون عليها، فإن لها أن تتحول، لأن بقاءها إذا أمن الضرر والخطر عليها.
2: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد إذا مات سيدها
2: 14.
1: يعني أنها يعني عوملت معاملة الزوجات، هي لا يقال أنها زوجة وليست من زوجاته، ولكن بكونها حملت منه فإنه يعني يبقيها في خدمته وتبقى في خدمته يتصرف فيها كيف يشاء، لكن لا يبيعها، وإذا توفي عنها فإنها تعتق بموته، فإنها تعتق بموته. فهذا فيه معاملة الأزواج، معاملة الزوجات، لأنها أصبحت مثل الزوجات، أم ولد له، أصبحت مثل الزوجات أم ولد له. والحديث فيه مقال، ومنهم من يعني قال يعني به، ومنهم من قال إنها مثل الإماء، وعدتها عدة الأمة التي تكون عند سيد، فإن عدتها أن يعني إذا كانت عند سيد يعني أن يستبرأ، يعني أن تستبرأ بحيضة واحدة، وليس لها يعني عدة، لأنها لا زوجة، والعدد إنما هي للزوجات، العدد إنما هي للزوجات. فهذه لها شبه بالزوجات من جهة أنها لها ولد يعني ينتسب إلى هذا الميت مثل الأولاد الذين يكونون من الزوجات.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالقروء، هل هي الأطهار أو الحيض؟ وقد جاء يعني ما يدل على أنها الأقراء الأطهار كما جاء في هذا الحديث، وجاء يعني ما يدل على أنها الحيض، لأنه جاء في الحديث: دع الصلاة أيام أقرائك، وهي إنما تدع الصلاة في أيام الحيض، تدع الصلاة في أيام الحيض، فعبر عن الأقراء بأنها الحيض. وهذا هو الظاهر الذي يعني، لأن الحكم أنيط بهذه الأشياء الطارئة التي طرأت على المرأة، وذلك بحصول الحيض، فهي تدع الصلاة يعني أيام أقرائها، وتدع الصيام كذلك، تدع الصلاة أيام أقرائها، وتدع الصلاة أيضا أيام أقرائها، وتدع الصيام، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن طلاق الأمة،
2: قال ابن عمر: طلاق الأمة تطليقتان،
1: طلاق الأمة
2: تطليقتان،
1: تطليقتان،
2: وعدتها
1: حيضتان، يعني أنها على النصف من الحرة، يعني والحرة كما هو معلوم ثلاث، يعني ثلاث طلقات، وعدتها ثلاث حيضات، والعدد هذا لا يتنصف، فجبر الكسر، لأن النصف هو يعني حيضة ونصف، وهو لا يتجزأ، فكمل النقص. وكذلك الطلاق يعني ثلاث الإحرار، وطلقة الواحدة الطلاق لا يتنصف، فأكمل الكسر وصارت طلقتان وحيضتان. إن هذا يعني طلاق الأمة، طلاق الأمة إذا طلقت يعني طلقها زوجها، فإن هذه عدتها. وبعض أهل العلم قال إنها يعني تستبرأ،
2: والتطليق كذلك، يعني بعد طلقتين ما تحل له.
1: إيش؟
2: الطلاق
1: لا تحله بعد طلقتين.
2: قال فاتفقوا على ضعفه.
1: يعني الحديث ضعيف، لكن يعني
2: بعض
1: العلماء قالوا ان يعني انها يعني مثل ما جاء في ما يتعلق بالتنصيف، بالنسبه لما جاء في القران: بينتين الفاحشه فعليهن ما على المحصنات من العذاب،
2: عليهن نصف ما على
1: المحصنات من العذاب، يعني الذي هو الحد. نعم، يعني فكذلك يعني قالوا في هذا.
2: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن رويفع قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني بذلك أنه إذا سبيت المرأة وهي حامل، فلا يجوز للذي يعني يملكها أن يعني يجامعها وهي حامل، لأن هذا هو معنى سقي غيره، يعني ماءه يسقي يعني حرث غيره، لأن هذا الولد الذي في البطن هو من زرع غيره وحرث غيره، فلا يجوز له أن يجامع المرأة وهي حائض، يعني لأنه بذلك يعني يسقي يعني حرث غيره، فذلك يعني غير سائغ. وكذلك المرأة إذا اشتراها وهي حامل فإنه لا يجوز له الوقاع عليه، تباع المرأة وهي حامل، الأمة تباع وهي حامل، ولكنه لا يجوز لمن اشتراها أن يجامعها إلا إذا وضعت ما في بطنها، لأن هذا يدخل تحت سقي الرجل ماءه يعني لزرع غيره.
2: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي.
1: اللي بعده.
2: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
1: ثم ذكر هذا الحديث أو أثر عن عمر أن امرأة المفقود إيش؟
2: تربص 4 سنين.
1: تربص يعني 4 سنين، يعني أنها يعني تبقى يعني في انتظاره لمدة 4 سنين، لمدة 4 سنين. والمفقود إما أن يكون الغالب عليه الهلاك أو الغالب عليه السلامة، إذا كان الغالب عليه السلامة فإنها تمكث هذه المدة، وإذا كان الغالب عليه عدم السلامة كالذين يغرقون في، يعني إذا كان الغالب عليه السلامة تنتظر، يعني إذا كان الغالب عليه عدم السلامة تنتظر هذه المدة، مثل ناس غرقوا في بحر ثم إنه يعني لم يوجد يعني شيء يدل على هلاكه وعلى موته. والصحيح أن هذا الأمر يرجع فيه إلى القاضي وإلى الوالي، وهو الذي يعني يحسب يعني ما يتعلق به، لأنه لا بد فيه من حكم حاكم، ولا يكفي فيه أن الناس يتصرفون يعني من أنفسهم، بل لا بد من حكم حاكم هو الذي يقدر ويعني يحدد يعني المدة، أو يعني يحكم بانتهاء العصمة وأن لها أن تتزوج غيره.
2: تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10.
1: يعني كأن هذا هو أنه حصلت الوفاة بعد 4 سنين.
2: في حديث المغيرة قال صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان،
1: يعني حتى يأتيها البيان، الشيء الذي يبين أنه قد مات.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم.
1: نعم. لبعده.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالآداب فيما يكون بين الرجال والنساء، وأن الأجنبي يعني من المرأة ليس له أن يبيت عندها ولا أن يبيت ولا أن يخلو بها، وإنما الذي من حقه المبيت عندها الزوج أو ذو محرم لها، يعني كأبيها وأخيها وعمها أو أحد محارمها الذين تحرم عليهم على التأبيد، الذي تحرم عليهم على التأبيد، فإن المرأة يعني لا يجوز أن يبيت عندها غير أجنبي منها، لا أن يبيت عندها ولا أن يخلو بها.
2: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني.
1: وهذا الحديث يعني يدل على أن المسبية يعني إن كانت حاملا فإنه لا يجوز أحد أن يطأها، ولو وطئها هو الذي مر بنا في الحديث أنه يسقي ماءه حرث غيره، وهذا غير جائز. ففي هذا التصريح بأن التي ببطنها ولد لا يطأها من وقعت في يعني له أو صارت يعني من نصيبه من من من من, من, من الغنائم، لا يجوز له أن يطأها إلا إذا حصل وضع الحمل، وإن كانت يعني حائلا ليس بها حمل فإنها يستبرأ رحمها بحيضة واحدة، وبذلك وبعد ذلك يجوز له أن يطأها.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني أن المرأة التي هي ذات زوج أو لها سيد، يعني سواء كانت أمة أو حرة، يعني تزوج، يعني إما هي زوجة له أو أمة له، فإنه إذا حصل زنا يعني فيها أو حصل لها زنا فإن الولد يلحق بالفراش ويلحق بصاحب الفراش، ولا يكون ينسب إلى الزاني ولو كان له فيه شبه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأن الشرع يعني يحافظ على الأنساب وعدم ضياعها. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.
0: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام.
1: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
0: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
1: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
2: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا،
1: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و تحريره.
0: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
4: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: بين السائل والمجيب
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة للزواج للشباب، بعضهم يقول: أنا لا أريد الزواج مخافة الفاقة ومخافة قلة العمل، فما حكم هذا الظن؟
9: يا أخي، هذا ظن سيء وعجز وخبر. الزواج مشروع، والزواج سبب الغنى أيضا. قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهؤلاء الفقراء إذا حصنوا أنفسهم بطاعة الله وحفظوا فروج عن محارم الله، قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. فالنكاح سبب الرزق، ولا تنهزم ولا تخجل، والرزق مقسوم لك ورزق أولادك وزود عليك، ولكن المتكفل بها فإن الله يكتب كل نفس عندما يمضي على جن أربعة أشهر يكتب الملك رزقه وأجله وسعادته وشقاوته، فالرزق أنت مكفي له، أنت خذ بالأسباب واقدم على الزواج في السكن وفي سكن نفسك والراحة، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. فاعلم أن ما تحمل من ديون إذا كان في حدود المعقول أن الله سيعينك على قضاء الحديث: ثلاثة حق على الله عنهم، ذكر من الشاب الزوج يريد العفاف، فمن تزوج يريد العفاف فإن الله جل وعلا يعينه على إعفاف فرجه وصيانته من السوء.
8: وأيضا كلمة منكم لأولياء البنات بتخفيف غلاء هذه المهورة الغالية.
9: وعلى أولياء البنات أن يقبلوا ما جاء به الزوج، وأن لا تكون نظرة العامة للإسراف، إنما النظرة العامة لأخلاق والاستقامة وما جاء به كفاء، وتقام الولائم على قدر الاستطاعة، فلا مغالاة ولا إثقال للناس.
5: بين السائل والمجيب.

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. الدلجة السير أول الليل. وعن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا مواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم وأبو داود والحاكم ولفظه: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. وقال: صحيح على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى إلى جنبه ابنه مصعب قال: فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. رواه البخاري. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقال له: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
3: والتنزيل. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قوله سبحانه ولكم، هذا خطاب للأزواج، نصف ما ترك أزواجكم يعني من الأموال، وهذا فرض الزوج في ميراثه من زوجته إذا لم يكن لها ولد، سواء كان ولد صلب أو كان ولد ابن مهما نزل، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان واحدا أو متعددا، فإن كان لها ولد فإنه ينتقل من ميراث النصف إلى ميراث الربع، وهذا ما يسمى بحجب النقصان. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، فإن المواريث لا تأتي ولا تنفذ إلا بعد تقديم وفاء الديون التي على الميت وتنفيذ الوصية الشرعية، فما بقي بعد الديون وبعد الوصية الشرعية فإنه يكون للورثة، ومن جملتهم الأزواج مع زوجاتهم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم، ولهن أي زوجاتكم الربع مما تركتم من التركة إن لم يكن لكم ولد، بهذا الشرط، شرط نفي الولد في ميراث الزوجة من زوجها كما شرطه في ميراث الزوج من زوجته. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، تنتقل الزوجة من ميراث الربع مع وجود الولد من زوجها إلى ميراث الثمن، وإن كانت واحدة أخذته أو أخذت الربع إذا لم يكن له ولد، وإن كن متعددات إلى أربع نسوة فإنهن يشتركن في الربع أو في الثمن من بعد وصية توصون بها أو دين، هذا كما سبق. وكرر الله هذه الجملة في كل المواريث أنها لا تكون ولا تحصل إلا بعد إيفاء الديون عن الميت وتنفيذ وصيته الشرعية.
2: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
0: والتنزيل. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.

تشكرون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم،

الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق

مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت

في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين.

ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل

غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: الناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، وكنا له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: مختصر زاد المعاد. مختصر زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر والمعروف بابن قيم الجوزية، عرض فيه رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله لجواره بأسلوب ناصع الديباجة ظاهر المقصد. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية، فأودعه هذا المختصر المفيد. مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. مع الدرس 64.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا، فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدا به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار، فقال: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر عن صيام ولا صلاة وحتى يرجع. وقال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: هنا المصنف رحمه الله يذكر فضل الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وما ينتج عن ذلك من عمل صالح، الأعمال الصالحة التي توصلك إلى الله، الأعمال الصالحة التي تسير بك إلى دار النعيم. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده المؤمنين بطاعاته وبعباداته، ومن أهمها هذه الصلاة العظيمة التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول فيها صلى الله عليه وسلم: الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. وهذه الصلاة التي إذا أداها العبد كما أمره الله ورسوله صعدت إلى السماء مقبولة عند الله، وتقول: حفظك الله كما حفظتني. وإن كانت قد ضيعها فإنها تصعد وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. ثم تلف كما يلف الثوب الخلق، ويرمى بها وجه صاحبه إذا كانت مردودة والعياذ بالله عليه. فهذه الصلاة العظيمة، وكذلك أيضا من أفضل العبادات الجهاد. فالصلاة سماها الله عماد الدين، هي عمادها الذي يقوم الدين عليه، وبدون الصلاة ما هناك دين. لأن النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، ومن كفر فلا دين له، صحيح كافر. لذلك سماها صلى الله عليه وسلم عماد الدين، وسمى الجهاد ذروة سنام الإسلام. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، ولذلك كان أفضل الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وتابعوا الغزوات تحت رايته صلى الله عليه وسلم، يقاتلون بين يديه، ويقاتلون عن يمينه، ويقاتلون عن شماله، ويقاتلون من خلفه صلى الله عليه وسلم ابتغاء رضوان الله. فهؤلاء الذين اشترى الله منهم أنفسهم، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم وأموالهم على الله بأن لهم الجنة، كما قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ هل هناك أحد يوفي بعهده مثل ما يوفي الله عز وجل؟ لا، ما هناك أحد، الله هو أوفي سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهناك فوز أعظم من هذا؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الجهاد: لولا أن أشق على أمتي ما جلست خلف سرية. لأنه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يغزو ويجاهد، فإذا غزا تبعه الناس كلهم، وفي بعض الأحوال يرسل السرية من السرايا يبعثها إلى أي موقع يحتاج إلى ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشك على أمتي ما تخلفت وراء سرية، كان كل سرية أبعثها أكون أنا معه. ولكن خشية المشقة على الصحابة، لأنه إذا خرج صلى الله عليه وسلم لا يبقى أحد منهم، كلهم يذهبون معه، فيجلس صلى الله عليه وسلم يرسل طائفة منهم للجهاد في سبيل الله. وإذا كان الأمر مهم خرج صلى الله عليه وسلم وخرج الناس كلهم معه، مثل ما حصل في فتح مكة، ومثل ما حصل في تبوك، ومثل ما حصل في حنين، ومثل ما حصل في أحد، كلهم خرجوا معه إلا من تخلف من المنافقين. أما غزوة بدر أعظم الغزوات، الذي تسمى الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فهذه حضرها من الصحابة قلة، 310 رجلا، لأنهم لم يخرجوا للجهاد، إنما خرجوا يعترضون العير، عير قريش، لأنهم بينهم وبين قريش عدا، وأموال الكفار المحاربون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يحاربون أموالهم لنا حلال. فذهب الصحابة رضي الله عنهم من أجل أن يستولوا على أموالهم، لأن الله أباح لنا أموال الكفار الذين يحاربوننا، أما من سالمناهم وسالمونا وبيننا وبينهم العهد فلا يجوز أن نتعرض أموالهم. فخرج النبي وأصحابه لهذا الغرض لأجل العير. وأكثر الصحابة رضي الله عنهم ما ظنوا أنه يحصل جهاد، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، فحصلت وقعة بدر. فعند ذلك نصر الله حزبه وأذل الله المشركين وقتل هؤلاء. والصحابة رضي الله عنهم يزيدون عن 300 قليل، والكفار 1000 رجل أو يزيدون عن 1000 رجل، ومع ذلك نصر الله الفئة القليلة لأنها مؤمنة وصادقة في إيمانها. فأنزل الله لهم النصر، وأنزل الملائكة يقاتلون معهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول أيها النبي إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فأمدهم الله بالملائكة، وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى ذلك والصحابة معه، ورايته صلى الله عليه وسلم تخفق وجبريل معه رايته ومعه الملائكة، فلذلك حصل فقتلوا منهم 70 رجلا من صناديدهم ورؤسائهم وأسروا 70 رجلا، والصحابة لم يفتقد منهم إلا 14 رجلا رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما رجعوا من هذه الغزوة تأسف الذين لم يكونوا معهم من الصحابة، وقالوا ما علمنا أن فيه غزو، احنا ظننا مسألة العير فقط، لو ظننا ما تأخرنا. فندموا ندما شديدا على ذهاب ذلك عليهم. ولذلك لما حصلت وقعة أحد تشجعوا كلهم وقالوا فتتنا بدر، لازم من أحد ما يتخلف، فلم يتخلف منهم إلا من كان منافقا. فهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون. فالذي يمنع من الجهاد كثير من الناس والعياذ بالله محبة الدنيا، إما كراهية الموت، وإما عدم البذل المال في سبيل الله، وإما الشح بالأولاد والأهل، وإما الشح بالأموال والتجارة والبيع والشراء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتظروا انتظروا مع أهلكم وعشائركم وأموالكم، انتظروا قليلا وسترون العاقبة ماذا تكون. ثم نبه الصحابة رضي الله عنهم، نبههم وذكرهم بنصره سبحانه وتعالى. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين، تذكروا أيضا في يوم حنين نصركم الله في مواطن كثيرة ومن أعظمها وقعة بدر. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لأنهم كانوا 12,000. الرسول جاء من المدينة ومعه 10,000، ولما فتح مكة وأسلم أهل مكة وخرج منهم 2,000 رجل فصار الجميع 12,000. فلما توجهوا إلى قتال هوازن في حنين، الوادي هذا الذي يبعد عن مكة قريب من 25 كيلو، الذي هو قريب من الشرائع، فلما توجهوا إليه نظر أحد الصحابة رضي الله عنهم، أحد الصحابة من كبار الصحابة، فرحا بما شاهده من نصر الإسلام وما شاهده من كثرة المسلمين فقال لن نغلب اليوم من قلة. قال ذلك ما قصد بذلك العيب بنفسه وكذا، ولكنه قصد بذلك الحمد والشكر لله أن الله أمد المسلمين بكذا، ولكنه ما جعل فيها لن نغلب بإذن الله، قال لن نغلب من قوة، فعاتبهم الله بهذه الكلمة. فقال سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فناقشهم الله وبين لهم لا تعجبوا بكثرتكم، لا تعجبوا بقوتكم، لا تعجبوا بأفكاركم، لا، النصر من عند الله، ما تأتي به القوة ولا يأتي به الكثرة العدد ولا كثرة العدد، وإنما النصر من عند الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى منبها للصحابة وفيه تنبيه للمؤمنين إلى يوم القيامة إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما أراكم الله ضعفكم وأن قوتكم ما تنفعكم بعد ذلك نصر الله رسوله ونصر المؤمنين ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يتوب الله على هؤلاء الذين انهزموا وهؤلاء لأنهم رجعوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وقاتلوا بين يدي رسول الله ونصرهم الله سبحانه وتعالى لما رجعوا وتابوا وتاب الله عليهم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فهذا فضل الجهاد في سبيل الله وما يحصل فيه من إعانة وما يحصل فيه من نصر من الله سبحانه وتعالى. أما من آثر الحياة الدنيا وآثر مثلا أولاده أو آباءه أو آثر عشيرته أو آثر أزواجه أو آثر أمواله أو مساكنه أو بساتينه وترك الجهاد وبقي على هذه الحالة تربصوا انتظروا قليل. التربص الانتظار، انتظروا قليل سترون العاقبة. ولذلك الله عز وجل حث على الجهاد وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال كثير من العلماء الإلقاء بترك الجهاد في سبيل الله، فترك الجهاد في سبيل الله هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم باللعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر، يعني أذناب البقر اللي يزرعون الناس عليه يطلعون عنها الماء ويحرثون عليها الأرض للزراعة، يعني صار ما همكم إلا بس الدنياكم حرثتكم وزراعتكم وتركتم الجهاد في سبيل الله وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. يبتليهم الله بالذل والخنوع والخضوع، يستمرون على هذا الذل حتى يراجعوا دينهم، حتى يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى ويتمسكوا بدينه ولا يكون همهم الدنيا. لأن من كان همه الدنيا والعياذ بالله فهو ليس له حظ في الآخرة، لأن الله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعلينا أيها الإخوة أن الإنسان يبذل نفسه في الجهاد مجاهدة النفس على الطاعات. وإذا أمكن الجهاد في سبيل الله وتعين وجب على كل أحد أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويحدث نفسه أنه متى أتيح له الجهاد أن يبذل نفسه في الجهاد، لأنه جاء في الحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نعم.
4: وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
3: نعم، غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا. في الجهاد في سبيل الغدوة، يعني الغدوة هي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه تسمى الغدوة. الغدو يعني الغدو أول النهار من بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تسمى غدوة. فالنبي يقول هذه الفترة في جهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقد تطلق الغدوة أيضا على أول النهار من أول النهار إلى زوال الشمس، والروحة الرواح في آخر النهار. فالروحة أول النهار ذهاب في أول النهار فقط نصف النهار الأول خير من الدنيا وما فيها، أو روحة أي الرواح في آخر النهار خير من الدنيا وما فيه. كل هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله. نعم.
4: وقال الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وقال أنا زعيم أي كفيل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. وقال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فوافق ناقة وجبت له الجنة. وقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة.
3: نعم.
4: وقال من أعان مجاهدا
3: نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جاهد في سبيل الله فأنا زعيم، يعني كفيل له بهذه الأمور، كفيل له بدخول الجنة وبمساكنه في الجنة. النبي يكفل لك هذا الشيء، فهل هناك أفضل من هذا؟ إنما عليك إصلاح النية وأن يكون قصدك بذلك وجه الله. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الجهاد في سبيل الله لمن كان يريد بذلك إعلاء كلمة الله لا غرضا من الأغراض، لا يقال والله فلان ما شاء الله يجاهد في سبيل الله فلان شجاع، لا لا لهذا الغرض، ولا أن يقاتل من أجل قومه وحميته والله وطني والله بلادي. لا، لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل في سبيل أي ذلك في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما غيره لا، فيقاتل حمية أو يقاتل رياء أو ليقاتل ليقال الناس فلان جريء أو فلان شجاع أو ليتحصل على شيء من المال، ما ينفع هذا، لابد أن يخلص عمله لله، وأن يقصد بذلك الجنة، وأن يقصد بذلك إعلاء كلمة لا إله إلا الله.
4: وقال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
3: نعم، إذا كنت ما تستطيع، ربما يكون العبد لا يستطيع الجهاد، ما يستطيع إما ببدنه مثل ما ذكر الله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء ما عليهم حرج بالتخلف عن الغزو، فإذا كان الإنسان فيجاهد بماله، ولذلك قال من أعان غازيا فقد غزا، فإذا أعنت الغازي تحصل لك مثل أجر بإعانتك، تعينه بماله، تعينه براحلته، تعينه بالإنفاق على أهله حتى يرجع، فهذا يحصل لك الأجر، أسأل الله الكريم من فضله. وكذلك أيضا إذا كان إنسانا غارب يعني مدين، استدان في الشيء المباح، ما استدان في أمور محرمة، استدان من أجل أن ينفق على نفسه وينفق على أهله، ينفق على عائلته، وأعطيته فإنك بهذا تكون ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك إذا أعنت غازيا في سبيل الله تكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أو كذلك المكاتب، وهو المملوك الذي يشتري نفسه ثم تعينه يسدد المبلغ حتى تكمل حريته، كذلك أيضا يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه فضائل الأعمال ينبغي للمسلم المسارعة فيها والمبادرة. نعم.
4: وقال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار.
3: نعم، من اغبرت قدماه في سبيل الله، إذا مشى في سبيل الله قبل أن يحصل القتال واغبرت رجليه، اغبرت قدماه، أصابها الغبار في سبيل الله قاصدا بذلك وجه الله، فإنه حرمه الله على النار، لن تمسه النار بسبب هذا العمل الجليل الذي قام به من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى.
4: وقال لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد.
3: الله أكبر، جهنم فيها الدخان والعياذ بالله، لأنها نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. فالذي حصل له الغبار في سبيل الله لا يمكن أن يشم رائحة النار، بل هذا أعد الله له الجنة، لا يمكن أن يجمع الله بين غبار الجهاد في سبيل الله وبين دخان النار يوم القيامة على رجل واحد. ما يمكن هذا. الذي حصل له الغبار هذا خصه الله بالجنة. لا يجتمع الغبار غبار الجهاد ولا دخان جهنم في جوف رجل. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن الله يعطي الأجر العظيم على العمل القليل.
4: ما هو القول في تخصيص يوم يكون فيه صيام جماعي أو يوم يكون فيه قيام؟ فالبعض قال إن هذه بدعة أي تخصيص يوم بعينه، هل هذا صحيح؟
3: نعم صحيح. يكون مثلا جماعة، ربما يكون مثلا جماعة في بيت أو كذا أو في حلة أو في، ثم مثلا مخصصين مثلا أنا كل خميس لبي نصوم جماعة، في تخصيص وقت معين تصومونه جماعة ما ينبغي. صوموا يوم خميس، صوموا مرة ما يوم الاثنين، صوموا مرة كذا، هذا لا بأس. لكن تخصص يوم كأن الرسول خصصه، لا لا لا، الرسول هو اللي عين وهو الذي يخصص. لكن صغيركم تصومون اليوم وتصومون من بكرة وتصومون بعد أسبوع وتصومون، لكن يوم معين أو مثلا كل يوم 10 من شهر تصومونه، أو مثلا كل يوم 1 من شهر تصومونه، لا، هذا يحتاج إلى أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيء اللي ما أمر به. أما إذا تصوم اليوم وتصوم باتر، ما هذا ما في مانع. أو كذلك قيام ليلة، يخص قيام ليلة أول ليلة مثلا من كل شهر نتهجده ونصلي فيها، لا هذا ما ينبغي. أي ليلة تصادفكم وأنتم معكم نشاط صلوها، لكن تعيين ليلة تصومونها، تصومون نهارها أو تقومون ليلها بدون شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ما ينبغي هذا. لا ينبغي أن تقتدي بالرسول وما فعله الرسول وما أمرك به. أما أن تأتي بعبادة من قبل نفسك وتخصصها وتبين وقته، لا لا، هذا ما ينبغي. النبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي ما هو عليه عمل الرسول ما ينبغينا.
4: هل الأشعرية من أهل السنة والجماعة أم هم فرقة من فرق المسلمين كالمعتزلة؟
3: لا، الأشعرية غير والمعتزلة غير. نعم، الأشاعرة أخف حكم من المعتزلة، وإن كان كلهم دخل عليهم ما دخل من بعض البدع وبعض الأمور، لكن فرق. الأشاعرة لا شك أخف حكم من المعتزلة، لأن الأشاعرة يثبتون لله 7 صفات، وربما أنهم أولوا بقية الصفات، ولا شك أن هذا خطأ. أما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات كلها والعياذ بالله، ففرق بينهم. نعم،
4: يقول قال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك، إلى نهاية الحديث. يقول فهل ينطبق هذا الحديث على من أنشد طفله ضائع في المسجد الحرام؟
3: لا، لعل هذا يختلف. الضال الذي يقصد بها المال، يضيع له ساعته، ولا مثلا يضيع قلمه، ولا تضيع فلوسه، لأن هذه مال. أما بالنسبة للولد فلا بأس، لأن الولد هذا نفس مؤمنة، والنفس المؤمنة يحافظ عليها، ولذلك يجب المحافظة عليها وينبغي. فإذا سأل عن هذا، والذي يظهر أنه لا يدخل في هذا، لو ضاع الطفل مثلا في الحرم وجاء واحد يسأل عنه، ما تقول لا رده الله عليك، لأنه في الحقيقة لا يختلف عن حكم الدنيا. ولذلك النبي قال لا رده عليك إذا كان المقصود بها الدنيا. ولذلك قال فإن المساجد لم تبنى لهذا. لكن طفل داخل المسجد وضاع، فالطفل له حرمته والطفل له المحافظة عليه، فنرى إن شاء الله أنه ما يدخل في هذا. أنا
5: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم، واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل، يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
11: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول ما رأي سماحة الشيخ في كتابة الأذكار والتحميد والتسبيح في أماكن بارزة على جانب الطريق للتذكير بها؟
8: هذا طيب إن لم يكن فيها إهانة لها، وإذا سمي إهانة، ولكن كون الناس يشعرون بها بأنفسهم ويذكرون بأنفسهم ويعلمون سنة يتلونها خير من هذا. قد ترى اللوحة في الشارع تمر بها اليوم وغدا وغدا ثم يكون أمر عادي عندك، إذا ما كان في ضميرك يقظة لهذه الأذكار وعناية بها واهتمام بها فلا يغني عنك وضعها باللوحات في الطرق العامة.
1: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
12: يسأل، يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وأقم الصلاة لذكري،
13: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
0: وأقم الصلاة لذكري، الصلاة عبادة شرفها الله عز وجل بأن جعلها ركنا من أركان دينه القويم، وعمودا تقوم عليه سائر العبادات التي شرعها الحكيم العليم. هي أفضل ما تقرب به المؤمنون لرب العالمين، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم الدين، ومن ضيعها فقد أتى منكرا عظيما وكان من أهل الخسران المبين.
14: الصلاة يا عباد الله كما لا يخفى على الجميع مكانتها في الإسلام، فهي ثانية أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإن الإسلام بني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فكون الصلاة جاءت في الدرجة الثانية بعد الشهادتين ما يدل على أهميتها في الإسلام ومكانتها في الدين، وأيضا مع كونها هي الركن الثاني من أركان الإسلام الموالية في الترتيب في الشهادتين، فإنها عمود الإسلام كما جاء في الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهي عمود الإسلام. من المعلوم أن أي بناء لا يقوم إلا على عمود، فإذا اختل العمود أو فقد انهدم البناء. كذلك الإسلام لا يقوم إلا إذا تحقق وجود الصلاة وأقيمة الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى.
0: ومن رفيع قدرها أن الله سبحانه جعلها أول عبادة يتعبد له بها بعد توحيده جل في علاه.
14: شرعها الله سبحانه وتعالى، فرضها على نبيه وعلى أمته ليلة الإسراء قبل الهجرة، ولم يؤمر بشيء من شرائع الإسلام بعد التوحيد قبل الصلاة، حيث شرعت فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته قبل أن يهاجر إلى المدينة، حين أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، وفرضت عليه في السماوات فوق السماوات حين عرج به صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان العظيم، فرض الله عليه الصلوات في هذا المكان وتلك الليلة العظيمة، ولم يكن هذا لشريعة من شرائع الإسلام غيرها، ما يدل على أهميتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى.
0: ومن فضائل هذه العبادة الجليلة أنها كانت قرة عين لنبي الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة.
14: الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يرتاح فيها من هموم الدنيا وأشغاله، فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها، أرحنا بها، ولم يقل أرحنا منها، قال أرحنا بها. فيرتاح عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة، لأنه يدخل على ربه عز وجل ويناجيه ويدعوه ويقف بين يديه ويركع له ويسجد له، فهو يدخل في نعيم وسرور ولذة لا يساويها لذة.
0: عبد الله، أقبل عليها خاشعا فيها مستشعرا عظم شأنها، فإن اللذة كل اللذة في أن تكون منكسرا متذللا لربك حاضرا بقلبك عند أدائها.
14: أما صلاة المؤمنين فإنها صلاة تتصف بالعبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى والخشوع، فمن لم يخشع في صلاته لا يجد لها لذة أبدا. وإنما تكون طمأنينة الإنسان في صلاته بقدر خشوعه، ويكون نقره واشتغاله عن صلاته بقدر ضعف الخشوع في قلبه. ولهذا يقول سبحانه:

0: فعلق الفلاح على الخشوع، فمن لم يخشع في صلاته فلا نصيب له في الفلاح ولو صلى، ولو صلى ظاهرا وأدى حركات ظاهرة، لكن لما لم يخشع في صلاته ويطمئن فيها إنه يفقد هذا الفلاح، لأن الله رتب الفلاح على الخشوع، الذين هم في صلاتهم خاشعون، فبقدر ما يخشع الإنسان خشوعا كاملا أو خشوعا أقل من ذلك يحصل له من الفلاح بقدر. ولهذا لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، قد يكتب له صلاة كاملة وترفع صلاته إلى السماء ولها نور وتقول حفظك الله كما حفظت، وقد يصلي صلاة صورية لا تتعدى رأسه ولا يرفع لها ولا ترفع إلى السماء، بل تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعك. قد يصلي الرجلان أحدهما إلى جنب الآخر، وأحدهما ترفع صلاته ولها نور ولها فضل عظيم، والآخر لا تتعدى صلاته رأسه ولا يثاب عليها، وينصرف منها كما دخل فيها، ذلكم هو الذي دخل فيها بغير حضور قلب وبغير خشوع. والله سبحانه وتعالى إنما ينظر إلى القلوب، ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
1: إن في الصلاة أحبتنا في الله فوائد جمة وفضائل سنية، فمن فوائدها أنها تهذب النفوس وتحثها على محاسن الأخلاق ومكارمها.
0: ومن فوائد الصلاة ما نوه الله تعالى به في قوله:

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: لأن الصلاة تربيه على الإيمان وعلى كراهية الفحشاء وكراهية المنكر والابتعاد عن هذه الأمور، بل تربيه عن الجزع وعن البخل والشح، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالصلاة تنهى عن الجزع عند المصائب والشدائد، تنهى عن الهلع، تنهى عن البخل والمنع، وتحث على الخير لأنها مفتاح الخيرات كلها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
2: ومن فوائد الصلاة أنها من أسباب إعانة العبد على دفع الهموم والشدائد،
1: فإن الصلاة يفرج الله بها الهموم وينفس بها الكرب، وهي اتصال بالله سبحانه وتعالى. ما ظنكم بعبد يتصل بربه في اليوم والليلة 5 مرات يدعوه ويتضرع إليه ويسأله ويلجأ إليه، مع ما يزيد على ذلك من النوافل لمن وفقه الله؟ الله قريب مجيب سبحانه وتعالى، والله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه المصلي. ما لم يلتفت المصلي في صلاته يلتفت إما بقلبه وإما بجسمه، فإذا التفت أعرض الله عنه، لكن ما دام مقبلا على الله بقلبه وقالبه وقوله وفعله فإن الله جل وعلا يقبل عليه في صلاته. وأي مقام أعظم من هذا؟ أن تقوم بين يدي الله والله يقبل عليك ويسمع دعاءك وتضرعك ومناجاتك مع قربه منك سبحانه وتعالى وكرمه وجوده وإحسانه ولطفه. تقف بين يديه 5 مرات، لا سيما إذا كنت مكروبا أو واقعا في شدة، فأقرب طريق إليك لحل هذه الشدة هو الصلاة. قم بين يدي ربك بالفرائض وبالنوافل أيضا.
3: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
2: ومن فضائلها المشتملة على الخير العظيم أنها سبب لتكفير صغائر الذنوب، أما الكبائر فإنها تكفر بالتوبة النصوح.
1: من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يكفر لمن حافظ عليها وأداها، يكفر عنه الذنوب والصغائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري على باب أحدنا يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات فلا يبقى من درنه، يعني من وسخه، شيء. كذلكم الصلاة من حافظ عليها وأداها فإن الله يكفر بها عنه الخطايا، يعني الصغائر من الذنوب. أما الكبائر فلا بد من التوبة، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوات 5 كفارة لما بينهن، مع ما ذكر معها من الأعمال، إذا اجتنبت الكبائر. هذا من أعظم فضائل الصلاة. الإنسان في هذه الحياة معرض للخطأ ومعرض للسيئات، ولكنه إذا فعل الأسباب التي يكفر الله بها عنه خطاياه فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه خطاياه كما وعد بذلك. وأعظم المكفرات للخطايا الصلوات 5 إذا حافظ عليها المسلم.
2: ومن فضائلها أنها تشتمل على أنواع عظيمة من ذكر الله عز وجل، والذي يعد من أجل الطاعات وأعظم القربات.
1: ولذكر الله أكبر. الراجح في تفسير هذه الآية أن الفائدة العظمى في الصلاة هي ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذكر الله أكبر، يعني أكبر فوائد الصلاة ومنافعها، لأن الصلاة ذكر لله سبحانه وتعالى. من أعظم الذكر لما تشتمل عليه من أنواع العبادة من قيام وركوع وسجود وجلوس بين يدي الله، هذه أفعال عبادة. كذلك الأذكار، وأعظمها القرآن العظيم، وأعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة ركن في هذه الصلاة في كل ركعة منها. وكذلك ما فيها من تكبير وما فيها من تسبيح وما فيها من دعاء وما فيها من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من تحيات لله سبحانه وتعالى وثناء عليه وتمجيد له أنواع من العبادات، وأنواع من العبادات القولية والفعلية في هذه الصلاة التي لا تستغرق من حياة المسلم إلا بضع دقائق، ولا تأخذ عليه وقتا طويلا يعطل عليه أشغاله وأعماله، وليس هي في وقت أيضا يقلق الإنسان، وإنما هي في أوقات مناسبة، في أوقات مناسبة لا تعطل الإنسان عن أعماله ولا تأخذ كثيرا من وقته، وهي دافع قوي إلى فعل الخيرات وترك المنكرات.
2: أخي المسلم، ولرفيع منزلة الصلاة فإنها لا تسقط عن العبد المكلف بحال من الأحوال ما دام عقله باقيا، فيؤديها المسلم في حال صحته وسقمه سواء أقدر على القيام فيها أم لم يقدر.
1: ومعلوم أن الصلاة لا تسقط عن المؤمن بحال من الأحوال ولا بعذر من الأعذار ما دام عقله باقيا، الصلاة لا يسقطها أي عذر من الأعذار ما دام العقل موجودا. حافظ

0: يسيرون في الطريق مع مشقة السفر وبعد المسافة، إذا حانت الصلاة يصلون، لكن بصفة شرعها الله سبحانه وتعالى، شرع للمسافر قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير إذا جد به السير، وشرع للمريض أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وشرع للخائف أن يصلي على صور تتناسب مع أحواله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الله سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يصلي على حسب حاله، ماشيا على قدميه أو راكبا على سيارته أو دبابته أو أي مركوب أو طائرته، إذا حان وقت الصلاة وهو لا يستطيع أكثر من هذا فإنه يصلي على حسب حاله، وإذا كان خائفا يصلي على حسب حاله، ماشيا أو راكبا، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، إذا كان فارا من عدوه وهاربا من عدوه فإنه يصلي إلى الجهة التي هرب إليها من عدوه، لأن هذا منتهى طوقه ومقدوره، ولو وقف وصلى ربما أدركه عدوه، فيصلي على حسب حاله، فرجالا أو ركبان. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال ما دام عقل الإنسان باقيا وشعوره باقيا. نعم، إذا زال عقله بنوم أو إغماء أو جنون فإنه يرفع عنه القلم مدة فقدان عقله، لكنه إذا تيقظ وانتبه وزال عذره يصلي. رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فإذا زال العذر وجب عليه أن يصلي. إذا استيقظ من النوم، غلبه النوم ونام ولم يستيقظ إلا في وقت آخر، يصلي في الحال: وأقم الصلاة لذكري، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ولا بعذر من الأعذار، وإنما يصلي الإنسان على حسب حاله وعلى حسب مقدوره، إلا ما أسقط الله عنهم الصلاة كالحائض والنفساء مدة الحيض والنفاس، فهذا لحكمة إلهية تخفيفا عن هذه المرأة التي يعتادها هذا الشيء في عمرها كثيرا، فخفف الله تعالى عنها مدة الحيض ومدة النفاس.
1: وإن مما يحزن القلب أن كثيرا من الناس تهاونوا بأداء الصلاة ناسين أو متناسين عظيم الذنب الذي هم عليه.
0: أما من ضيع الصلاة ولم يقم الصلاة فهذا إنما ضيع نفسه وأبعدها عن ربه سبحانه وتعالى وسلمها للشيطان الذي هو عدوه. أولا نعلم أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه بإجماع المسلمين قد فعل ذنبا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر بعد الشرك، هذا لا نزاع فيه ولا خلاف أن ذنبه هذا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، لم يخالف في هذا أحد من المسلمين، وأن إثمه أعظم من إثم الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل

0: عشر مضيع الصلاة مع هؤلاء،
1: لأنه إن تركها ترك الصلاة تشاغلا بماله فهو مع قارون. يعني أصحاب الثروات الآن الذين أعطوا أموالا طائلة وشغلتهم عن الصلاة وصرفتهم عن الصلاة، هؤلاء يحشرون مع قارون الذي ذكر الله قصته، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فالذي يشغله ماله وثروته وأرصدته وحساباته عن أداء فرائض الله الصلوات الخمس يكون مع قارون الذي أطغاه ماله وأعجبته ثروته واستغنى عن الله سبحانه وتعالى وبغى على عباد الله الصالحين. وإن اشتغل بملكه ورئاسته فإنه يحشر مع فرعون، وإن اشتغل بوظيفته ووزارته يحشر مع هامان. فالموظفون الذين يشتغلون بوظائفهم ومكاتبهم ولا يخرجون للصلاة ولا يصلون مع المسلمين، بل يبقون على كراسيهم وفي معاملاتهم ولا يحضرون للصلاة، هؤلاء يحشرون مع هامان وزير فرعون، موظف فرعون. وإن اشتغل بتجارته وبيعه وشرائه ومتابعة الأسواق يحشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة. وإن اشتغل ببيعه وشرائه وتجارته ومتابعة الأسواق ومتابعة السلع فإنه يحشر مع نظيره أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله لم يحرم علينا طلب الرزق والبيع والشراء ومزاولة التجارة بالطرق الصحيحة السليمة والمكاسب الطيبة، بل ذلك مما أمرنا به ومما نستعين به على طاعة الله. وإنما حرم علينا أن نشتغل بالتجارة ومزاولتها عن أداء الصلوات في مواقيتها مع الجماعة في المساجد، هذا هو الذي حذرنا الله منه. أما أننا نجمع بين المصلحتين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، جمع بين مصالح الدنيا والآخرة. ولا يطغى هذا على هذا، هذه صفة المؤمنين، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يقل إنهم لا يبيعون ولا يشترون، يجلسون في المساجد طول وقتهم، لا، ولكنهم يبيعون ويشترون. فإذا حضرت الصلاة خفضوا موازينهم وأقبلوا على الصلاة. لو كان الميزان بيده ما يستمر، بل يخفض الميزان ويقبل على الصلاة.
0: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إن القرآن الكريم منزل من عند الله غير مخلوق، وأنه وحي من الله جل وعلا، وهو من كلامه، وكلامه صفة من صفاته سبحانه، فهو بأسمائه وصفاته الخالق، وما سواه فهو مخلوق، فالقرآن من كلامه سبحانه.

0: وهو منزل منه، تكلم الله به وبلغه لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو منزل غير مخلوق. في هذا رد على الجهمية ومن سار على نهجهم الذين ينفون الكلام عن الله جل وعلا ويقولون إن الله لا يتكلم وإنما خلق الكلام بغيره. فهذا القرآن هو من كلام جبريل أو من كلام محمد وليس من عند الله عز وجل، وإنما خلقه الله في جبريل أو خلقه في اللوح المحفوظ أو خلقه في محمد، كذا يقولون قبحهم الله، فيصفون الله جل وعلا بأنه لا يتكلم ويتنقصونه بذلك ويجحدون صفة من صفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والأشاعرة يقولون القرآن معناه من الله، وأما حروفه فإنها من المخلوق، فهو يجتمع فيه أنه كلام الله وأنه كلام محمد. الذي من عند الله هو المعنى، والذي من عند محمد هو اللفظ والحروف والصوت، كذا يقولون. وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، وهو لا يخرج عن قول الجهمية الجاحدين، بل هو أغرب من قول الجهمية. كيف يكون الكلام مشتركا بين اثنين، المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من أغرب ما يقال. فهم ليسوا مع أهل السنة وليسوا مع الجهمية، وإنما هو مذبذبون بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
1: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان مناظرة ابن عباس رضي الله عنه للخوارج مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
4: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فإن الله جل في علاه قد بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والحق والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه خير كتبه، وجاء العالم بأكمل شريعة وأيسرها وأشملها وأنفعها عليه الصلاة والسلام. وقد قام صلى الله عليه وآله وسلم بما أمره الله تعالى به من البيان والتبليغ، أعني تبليغ دين الله جل وعز. وقد توفي صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء صلى الله عليه وسلم فيما يحتاجونه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحوجهم أي أمته إلى أحد سواه صلى الله عليه وسلم، انتهى. وكان مما جاء به عليه الصلاة والسلام وعلم أمته وأرشدهم إليه أن حذرهم من مفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة، وحذرهم من الفرقة والاختلاف في دين الله في أحاديث عديدة. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما جاء بذلك الخبر في حديث الافتراق المشهور، وهو حديث ثابت صحيح. ولما كان أمر الافتراق عظيما وخطيرا، وأنه سبب لنتاج عقائد وأفكار منحرفة ومناهج ضالة، جرى اختيار هذه المحاضرة والكلام عن مناظرة عبد الله بن عباس حبر الأمة، مناظرته للخوارج رضي الله تعالى عنه. والكلام في هذا اللقاء العلمي، لا أظن أني سآتي على كل ما حوته هذه المناظرة من مفردات، لكن سآتي بإذن الله على جملة مذكرة مبينة مهمة فيه.
5: وقد أدرت الكلام عليها على نقاط. الأولى حول نشأة وظهور الخوارج، الثانية نص مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج، النقطة الثالثة الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه المناظرة، ثم الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير. فأقول أولا فيما يتعلق بنشوء وظهور الخوارج، اعلم بارك الله فيك أن الخوارج قد ظهروا في حين فرقة حصلت بين المسلمين. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، تدرروا ويخرجون على حين فرقة من الناس، على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد وهو راوي الحديث: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه. يقول أبو سعيد: حتى نظرت إليه على نعت النبي، أي على وصفه، على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. وفي رواية عند البخاري في الصحيح: آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة. الشاهد من هذا الحديث بارك الله فيكم وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يخرجون على حين فرقة من الناس. قال الحافظ ابن حجر: أي زمان فرقة، وهو بضم الفاء أي افتراق. ثم ذكر أن في رواية للصحيح من رواية الكشميهني قال: على خير، أو على خير فرقة، على خير فرقة، قال بخاء معجمة وراء أي أفضل، والمراد به الطائفة، أي يخرجون على خير فرقة وطائفة من المؤمنين. ثم قال: ويؤيد الأول حديث مسلم من وجه آخر عند عن أبي سعيد: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. هذه الفرقة، فرقة الخوارج، هذا هو أول ظهور لها ذي الخويصرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في قاعدة في الاكتفاء: أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، فإن أولهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام في وجهه: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم وقتالهم، وقاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مستفيضة في وصفهم وذمهم، إلى أن قال: ولهم خاصتان. هؤلاء الخوارج لهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم، أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ذو الخويصرة: اعدل فإنك لم تعدل، حتى قال له عليه الصلاة والسلام: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقوله فإنك لم تعدل أي ذو الخويصرة لرسول الله جعل منه، أي ذو الخويصرة جعل منه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام سيئة وترك عدل. وقوله له اعدل أمر من ذي الخويصرة لرسول الله، أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح. وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة كلها، فإنها لا بد أن تثبت ما نفته السنة، أو أن تنفي ما أثبتته السنة، أو تحسن ما قبحته السنة، أو تقبح ما حسنته السنة، وإلا لم تكن بدعة. إلى أن قال: والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور وأن يضل في سنن في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في هذه الحقيقة على هذا. ما قال الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، وترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية، إلى أن قال: فهذا أصل البدع التي ثبت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا. قال: فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم، وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة. فمن خالف السنة فيما أثبتته أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة، ومن كفر المسلمين بما رآه ديناً، ليس هو في حقيقته كذلك، بما رآه ديناً سواء كان ديناً أو لم يكن ديناً، وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هاتين الأصلين. انتهى كلامه رحمه الله. ننتقل بارك الله فيكم إلى نص المناظرة بين ابن عباس رضي الله عنهما والخوارج. أخرج الأئمة أبو داود مختصرا، والنسائي في خصائص علي، وعبد الرزاق في المصنف، وأحمد في المسند، وأبو عبيد في الأموال، والفسوي في المعرفة، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، واللفظ له، والبيهقي في الكبرى، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن الجوزي في تلبيس إبليس من طريق عكرمة بن عمار. قال: حدثنا أبو زميل سماك الحنفي، قال: حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار، وهم 6,000. هذا الاجتماع كان مبنيا على ماذا؟ جاء جاء عند الفسوي وأجمعوا، لما اجتمعوا قال وأجمعوا أن يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه. قال وكان لا يزال يجيء إنسان فيقول، يأتي إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فيقول يا أمير المؤمنين إن القوم، هؤلاء المجتمعون، إن القوم خارجون عليك. خارجون إيش؟ ما اجتمعوا لشيء إلا لأن يخرجوا عليك. فيقول علي للرجل دعهم فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون. فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر، ابن عباس قال ابن عباس أتيته قبل صلاة الظهر فقلت يا أمير المؤمنين أبردنا بالصلاة، يعني أخر قليلا صلاة ماذا؟ الظهر. نرجع إلى روايتنا، قال أتيت عليا فقلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. لماذا طلب أيضا من علي التأخير قليلا والإبراد؟ جاء عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم قال فلا تفتني، يعني الصلاة أريد أن أدرك إيش الصلاة معك، قال فلا تفتني حتى آتي القوم. قال علي له فإني أخاف عليك. فقال ابن عباس كلا، عند عبد الرزاق إن شاء الله، يعني لا تخف علي إن شاء الله. جاء عند الفسوي أن ابن عباس قال وكنت رجلا حسن الخلق، كنت رجلا إيش؟ حسن الخلق لا أوذي أحدا. قال فأذن لي، فإيش؟ فأذن لي. قال ابن عباس فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو سمين وكان ابن عباس جميلا جهيرا، يعني ذا منظر بهي، ذا منظر إيش؟ بهي. قال ابن عباس فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون. جاء عند النسائي قال ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون، منه تفهم متى تكون القيلولة. وعند عبد الرزاق ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة فسلمت عليهم فقالوا مرحبا، ما ردوا السلام، قالوا مرحبا يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ هذه الحلة ماذا؟ التي هي من أحسن الحلل. قال قلت ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون من الحلل، ونزلت قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا فما جاء بك؟ قال قد أتيتكم من عند صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقول المخبرون بما يقولون، عند النسائي لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون، عند ابن عبد البر قال جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. قال فعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم لا تخاصموا قرشيا، لا تخاصموا قرشيا، فإن الله تعالى يقول بل هم قوم خصمون. عند عبد الرزاق قال بعضهم لا تحدثوه، قال بعضهم والله لنحدثن. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأتيت قوما، يصف القوم هؤلاء الذين جاءهم، أتيت قوما لم أرى قط أشد اجتهادا منهم، يعني في العبادة، مسهمة وجوههم من السهر، يعني متغيرة من شدة إيش؟ تعرف الإنسان عندما يسهر كثيرا يتغير وجهه، قال: مسهمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم ثفن. وهو ما يحصل يعني عند بروك البعير من الغلظ في الجلد ونحو ذلك من كثرة سجودهم وصلاتهم. قال: عليهم قمص مرحضة. المرحض يعني المغسول من كثرة أن هذه القمص بالية جدا. قال: وجاء عند الفسوي: فدخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحت من السجود، وأيديهم كأنها ثفن الإبل، وعليهم قمص مرحضة مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر. قال ابن عباس لهم لما رآهم: قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثا، يعني نؤاخذهم بثلاثة أمور. ما هي؟ قال: قلت: وما هن؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله وما للرجال وللحكم وما للحكم. قلت: هذه واحدة. قالوا: وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فلئن كان الذين قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قال: قلت: هذه اثنتان، فما الثالثة؟ قالوا: إنه ما حسمه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قال: فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم، لأنهم لو قالوا لا نرضى كفروا، ما في جواب إلا نعم. عند عبد الرزاق: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قال: فقلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد، يعني يصيبه المحرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: يحكم به ذوى عدل منكم. فنشدتكم بالله: أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا، يعني أنتم تعلمون، أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. ثم قال: وفي المرأة وزوجها، يعني ما يجري بين المرأة وزوجها. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال: فجعل الله حكم الرجال سنة ماضية. أخرجت من هذه، يعني المؤاخذة الأولى، أخرجت منها؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة، يعني ما جرى في يوم إيش الجمل، أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم، يعني قلت نفعل ونسبيها واوا، فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست بأمنا لقد كفرتم. عند عبد الرزاق: وخرجتم من الإسلام، وخرجتم من الإسلام، فإن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة، إن كان الأول أو إن كان ماذا الثاني. عند النسائي في الخصائص قال فأتوا منهما بمخرج، يعني إن كنتم تستطيعون. فنظر بعضهم إلى بعض من جواب من؟ ابن عباس هذا المحكم. قال قلت أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم. قال أما قولكم ما حسبه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم، قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين يعني علي اكتب يا علي، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون لا والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. عند عبد الرزاق والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني اكتب يا علي. هذه رواية عبد الرزاق. وفي رواية الباب عندنا قال عليه الصلاة والسلام اللهم إنك تعلم أني رسول الله اكتب يا علي، هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وما أخرجه ذلك من النبوة حين محى نفسه. قال عبد الله بن عباس فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضلالة، 6000 رجع منهم نحو من الثلث، أما البقية الذين أصروا قاتلهم علي رضي الله عنهم وقتلهم عند الفسوي، فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فقتلوا، وعند النسائي فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم من؟ المهاجرون والأنصار. هذا الحديث وهذه المناظرة حديث صحيح، صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي رحمه الله، وثبت الخبر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وصحح إسناده الحافظ في الدراية، ووافق الحاكم على تصحيحه على شرط مسلم شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في كتابه الانتصار لأهل السنة والحديث. هذا الحديث له شاهد، وهذه المناظرة لها شاهد من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نفسه عند أحمد وأبي يعلى في المسند وغيرهما، وفيها قصة مناظرة علي لابن عباس، وفيها أنه بعث علي رضي الله عنه بعد ذلك بعث إليهم بمن؟ بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث حديث أحمد حديث علي رضي الله عنه حديث صحيح. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية تفرد به أحمد وإسناده صحيح، وصححه العلامة الألباني رحم الله الجميع. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالفوائد المستنبطة من هذه المناظرة العلمية القيمة الدقيقة، نستنبط جملة من الفوائد، وهذا أمر يعنينا في واقعنا المعاصر ونحتاجه لكثرة الأفكار المخالفة للحق، سواء كانت أفكار الخوارج أو غيرها من أفكار أهل الأهواء والبدع. أولى تلك الفوائد أن هؤلاء الخوارج عندما اتخذوا الرأي بالخروج على علي رضي الله تعالى عنه كما تقدم في رواية الفسوي، وأنهم اجتمعوا في ذلك نعم في دار لهم على أن يخرجوا على علي ومن معه من الصحابة، هل كان مبعثهم لهذا الخروج؟ هل كان ذلك مبعثه العلم والشرع؟ أم أن الباعث لهم على الخروج سواء على علي رضي الله عنه أو على من كان قبله الخليفة الراشد عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، هل كان الخروج للشرع أم كان لطلب الدنيا؟ اعلم بارك الله فيك أنهم ما خرجوا إلا لطلب الدنيا، ولو زيوا ذلك بزي ماذا؟ العلم كذبا. كذلك فعل سلفهم ذو الخويصرة التميمي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال له اعدل يا محمد. قال الإمام ابن كثير في التفسير: أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا، حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته: اعدل فإنك لم تعدل. إذن ما كان خروج ذو الخويصرة ولا من كان على عقيدته إلا لأجل الدنيا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح معلقا على حديث أبي سعيد: ترجم أبو عوان في صحيحه لهذه الأحاديث بيان أن سبب خروج الخوارج كان بسبب الأثرة في القسمة، مع كونها كانت صوابا فخفي عنهم ذلك. وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة: قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم، يعني بالدنيا، وأن لا ينازعهم الأمر. وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات الخارجة. انظروا ماذا فعل، انظروا ماذا أخذ، انظروا كذا كذا كذا وكذا، بسبب ماذا؟ حظ الدنيا الذي فيه. ولم نعم، ويبقى المقابل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة وأن يكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضيا وإن منعه سخط. يقول شيخ الإسلام: فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. قامت إيش؟ الفتنة. أتعلمون لماذا خرج من خرج على عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وقتلوه؟ إنما خرجوا طلبا للدنيا. وقد كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كما أخرج الفريابي في كتاب القدر بإسناد صحيح عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه نقل عن الإمام مالك أنه كان يقول عن الذين خرجوا على عثمان كان يسميهم الخوارج. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان، قال الإمام ابن كثير في البداية: ثم مال هؤلاء الفجرة على ما في البيت، بيت عثمان، فنهبوه، وذلك أنه نادى مناديهم بعد أن قتلوا عثمان. إيش قال المنادي؟ نادى منهم: أيحل لنا دمه ولا يحل لنا ماله؟ قال: فانتهبوه ثم خرجوا فأغلقوا الباب على عثمان وقتيلين معه رضي الله عنه، إلى أن قال: وجعلوا لا يمرون على شيء إلا أخذوه، حتى استلب رجل منهم يقال له كلثوم التجيبي ملاءة نائلة، فضربه غلام لعثمان فقتله، وقتل الغلام أيضا. ثم تنادى القوم الخوارج أن أدركوا بيت المال، لا تستسبقوا إليه، إلى أن قال الإمام كثير: فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم قاموا لأجله وكذبوا، إنما قصدهم الدنيا. وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كثير، ما أرادوا إلا ماذا؟ الدنيا. وكذلك الجماعات المعاصرة اليوم من أفراخ الخوارج من أصحاب الإسلام السياسي كما يقولون، من فرقة الإخوان المسلمين أو السرورية أو القاعدة أو غيرها، قل ما شئت، إما تفرع عن هذه الفرقة المنحرفة، كلها تسلك هذا المسلك. فلا تريدوا من هذه الشعارات إلا الدنيا والوصول إلى الكراسي والوصول إلى كراسي الحكم. من الفوائد أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الخروج إليهم وأذن له، فقال له: إني أخاف عليك كما مر. فيه أنه لا بد من استئذان الإمام في مثل هذه المسائل المتعلقة بقضية مهمة من قضايا النوازل، لكن لماذا خاف أمير المؤمنين على ابن عباس؟ خاف عليه لأنه يعلم منهم أنهم يستبيحون الدم، يستبيحون دم مخالفهم ويكفرونه ولو كان صحابيا. وقد جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام لما ولى ذي الخويصرة، قال: إن من ضيقه هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم، يقول عليه الصلاة والسلام، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: هذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين، لأن المرتد شر من غيره، يعني عندهم. وقال في المنهاج، منهاج السنة: فإنهم الخوارج قتلوا عبد الله بن خباب لما اجتاز بهم، فسألوه أن يحدثهم عن أبيه خباب بن الأرت، فحدثهم حديثا في ترك الفتن، وكان قصده رحمه الله رجوعهم عن الفتنة، فقتلوه وبقي دمه مثل الشراك في الدماء. فأرسل إليهم علي يقول: سلموا إلينا قاتل عبد الله بن خباب، فقالوا: كلنا قتله. ابن خباب رضي الله تعالى عن عبد الله، ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية كيف قتلوه، قال: فقادوه بيده، فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا، الخوارج لقي إيش؟ خنزيرا لبعض أهل الذمة، فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده، جلد الخنزير، فقال له آخر: لما فعلت هذا وهو لذمي؟ يعني ينكر عليه. فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه. وبينما هو معهم إذ سقطت ثمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، فقال له: بغير إذن ولا ثمن تأكلها؟ بغير إذن ولا ثمن. قال: فألقاها ذاك من فمه. ومع هذا قدموا عبد الله ابن خباب، له ذمي وله مسلم صحابي، قدموا عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال فذبحوه، وجاءوا إلى امرأته وكانت حبلى فقالت لهم إني امرأة حبلى فاتقوا الله، فاتقوا الله عز وجل، فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. قاتلهم الله أنى يؤفكون، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يشير ابن كثير في قصة عبد الله بن خباب وابن تيمية أن، وهذه القصة قد رواها الإمام أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات والآجري في الشريعة وغيره. هذا هو مسلك في كل عصر ومصر حتى يومنا هذا، كل من لم يعتقد وينتحل هذه العقيدة الباطلة المنحرفة المحرفة قتل أهل الإسلام وحكم بكفرهم ممن لم يكن كذلك، وسمى دارهم دار حرب فنكل بالمسلمين ولم يراعي حرمة لا لصغير ولا كبير ولا شيخ ولا مصل ولا لمسجد. ولهذا لما تشاور علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة أيخرجون لقتال أهل الشام أم لقتال من؟ أهل حروراء، أيهما أشد وأنكل؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله وأشاروا على علي الصحابة بأن يبدأ بهم، ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام والناس آمنون من شرهم، فاجتمع الرأي على هذا. وفيه هذا الرأي وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إذ لو قووا يعني أهل الخوارج لو قوى هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة. وانظروا ما فعل أفراخهم في مواطن شتى من بلاد الأرض حاليا كالدواعش وغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله الخوارج ترى السيف، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. ومن هذا قال سيد الخوارج المارقين المعاصرين سيد قطب في ظلاله: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال في موطن آخر: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. إلى غير ذلك من العبارات المنظرة والتي تنضح بتكفير المجتمعات المسلمة لا خطام لها ولا زمام. فهذه بعض موبقاته، وله موبقات كبرى كالقول بوحدة الوجود وغير ذلك من الضلالات الكبرى وبعضها كفري، بارك الله فيكم. من الفوائد أيضا قول لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ فرد عليهم بالآية والحديث. ماذا تستفيد من رد ابن عباس هذا؟ تستفيد بارك الله فيك أن ابن عباس علم أنهم جهال بشرع الله، لذا لما سلم عليهم لم يردوا عليه السلام. لماذا؟ لأنهم لا يرونه من أهل السلام والإسلام، إذ يرون الخوارج كفر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما ومن والاهما، لأنهما حكما بغير ما أنزل الله، كما أبان ذلك شيخ الإسلام وغيرهم من الأئمة. لما لبس أحسن ما عنده لعلمه أنهم سينكرون عليه ذلك أتاهم وسلم عليهم، لم يردوا، أنكروا عليه اللباس. أنكروا عليه اللباس، ما هذه الحلة؟ رد عليهم بالحجة والبرهان. لذا الخوارج أهل جهل وهوى وفي حديث أبي سعيد الذي تقدم وله ألفاظ عديدة في الصحيحين ما يدل على ذلك. فهم وإن كانوا أهل عبادة وتمسك هذا لا يدل أن عبادتهم قامت على فقه صحيح وعلم. قال الإمام مالك رحمه الله: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك، لحجزهم عن ذلك. ذكره الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. جهلهم بشرع الله هو أصل انحرافهم، وكذلك من هم في وقتنا المعاصر. الجهل بشرع الله وقوانين العلم هو أصل انحراف، قال شيخ الإسلام رحمه الله. فإن أصلها أي الخوارج ومقالة الخوارج ما فهموه من القرآن فغلطوا في فهمه. قال القرطبي رحمه الله معلقا على قوله عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا منه عليه الصلاة والسلام إخبار عن أمر غيب قد وقع على نحو ما أخبر عنه، فكان دليلا من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام. وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليهم من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة وقالوا نفي بذمتهم، وعدلوا عن قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين. هذا كله من آثار عبادات الجهال الذين لم يشرح الله صدورهم بنور العلم، ولم يتمسكوا بحبل وثيق، ولا صحبهم في ذلك توفيق. وكفى بذلك أن مقدمهم ذو الخويصرة رد على رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره ونسبه إلى الجهل. ويكفيك من جهلهم وغلوهم في بدعتهم حكمهم بتكفير من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بصحة إيمانه وبأنه من أهل الجنة كعلي وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفتم؟ فقائم أمرهم على الجهل والهوى لا على ماذا؟ على العلم والبينة الصحيحة. ولهذا من عجائب ما ذكر الإمام ابن عبد البر في الاستذكار من جهلهم، ذكر أمورا كثيرة: أنهم استحلوا بكتاب الله دماء المسلمين بما تأولوه، وكفروهم بالذنوب، وحملوا عليهم بالسيف، وخالفوا الجماعة، بل أوجبوا الصلاة على الحائض، ولم يروا أن الزاني المحصن لا يرجم بل يكتفى بالجلد، وأنه لا يطهر عندهم إلا الماء الجاري أو الكثير، إلى أشياء يطول ذكرها. هذا يدل على الجهل الفاضح. وفي قوله هذه الفائدة الرابعة: أتيتكم من عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، يريد أن يثبت لهم ما أن من تجتمعون اليوم لقتاله، وهو علي رضي الله عنه أمير المؤمنين صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة من المهاجرين والأنصار هم على الإيمان والإسلام لم يكفروا، فلا يستباح دماؤهم ولا قتالهم، فهم أعلم بالتأويل، فيهم نزل القرآن: ليس فيكم منهم أحد. فهو يثبت أنكم بهذا الاجتماع وبهذا الاعتقاد مخالفون لأهل العلم والإيمان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس فيكم منهم ممن ينسب إلى العلم والإيمان والصدق والبرهان أحد، أي تحتجون به، وهذا دين على الانحراف والخروج عن سبيل المؤمنين. وهذا حق، لأن القاعدة بارك الله فيك أن مفارقة أهل الحق مفارقة للحق، مفارقة للحق. فالعلماء هم الذين يبينون الحق للخلق، الصواب من الخطأ، الهدى من الضلالة. وكذلك أهل البدع لما خرجوا عن السبيل انحرفوا عن صراط الله المستقيم إلى يومنا المعاصر. كل ذلك بسبب اتخاذ الرؤوس الجهال، قدموهم فصاروا يصدرون عنهم، لا هم أهل علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال الحافظ ابن حزم في الفصل: أسلاف الخوارج كانوا أعرابا قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال: ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء ولا من أصحاب ابن مسعود ولا من أصحاب ابن عمرو ولا من أصحاب علي ولا من أصحاب عائشة ولا من أصحاب أبي موسى ولا من أصحاب معاذ بن جبل ولا من أصحاب أبي الدرداء ولا من أصحاب سلمان ولا من أصحاب زيد ولا ابن عباس ولا ابن عمر. ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم في دقائق الفتيا وصغارها، فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم وأنهم أنكروا ما قام البرهان الذي أوردنا بأنه حق. علق شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في رسالته بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا، ففي هذه القصة، قصة ابن عباس، ففي هذه القصة أن 2000 من الخوارج قد رجعوا عن باطلهم للإيضاح والبيان الذي حصل من ابن عباس رضي الله عنهما. وفي ذلك دليل على أن الرجوع إلى أهل العلم فيه السلامة من الشرور والفتن. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفائدة الخامسة: لما قال ابن عباس أخبروني ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخره، يعني سألهم عن مؤاخذاتهم، سمع منهم ابن عباس فيه أنه استمع إلى حجتهم كاملة، صحيح؟ حتى أتى عليهم قال: هل عندكم سوى هذا؟ قالوا: لا. فاستمع إلى حجتهم ماذا؟ كاملة. لم يستعجلهم بالجواب حتى أتى على كل ما لديهم وتصور مرادهم، ثم ماذا فعل؟ كر عليهم بالجواب، بجواب محكم منظم دقيق مرتب مدلل عليه بالحجة القاطعة والبرهان الساطع، رد محكم قوي الحجة كامل الأركان

0: غاية الاعتناء، والله المستعان.
1: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
2: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب.
1: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم

مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

0: بيننا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم من بعده.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع
2: الإسلام. ما في جماعات، جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا صوفية ولا شيعة، فيه كتاب وسنة.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل
3: الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياته عن باب الله سنة رسول الله، فإنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام وإنه متبع لغير سبيل المؤمنين.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع
4: السلف على التوحيد وعلى العقيدة، هذا شرف ومدح، فنحن نفتخر ونسأل الله أن يجعلنا على مذهب السلف وأن يثبتنا عليه، ولو فارقنا من إنما نجمع الناس، إنما نجمع الناس، نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة، فإن استجابوا والحمد لله، وإن أرادوا المفارقة فهم وما اختاروا لأنفسهم.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
5: لابد أن الكثير من الحاضرين سمعوا بمن يعرفون بالقاديانيين، القاديانيين، وهم يأبون هذه النسبة تضليلا للناس ويسمون أنفسهم بالأحمديين، وهذا له بحث طويل لبيان هذا التدليس منهم. المهم، هؤلاء القاديانيون يشهدون معنا بكل ما نشهد من الإيمان بالملائكة وما بعده وبالإسلام الأركان الخمسة، فهم يصلون ويحجون ويزكون ويصومون إلى آخره، لكنهم يقولون بأن هناك أنبياء بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كما نعتقد نحن، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، ومن أصحها وأشهرها قوله لعلي رضي الله عنه لما خلفه خليفة من بعده في المدينة ويمم شطر تبوك، قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. كيف هؤلاء يشاركوننا في كل شروط الإيمان والإسلام، ومع ذلك هم يعتقدون بمجيء أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كقاعدة. ثم يعتقدون بأن أحدهم جاء فعلا من الهند ومن قرية اسمها قاديان، وإليها ننسبهم نحن فنقول عنهم قاديانيون. هؤلاء يشاركوننا في كل هذه العقائد، يفارقوننا باعتقادهم بمجيء أنبياء في المستقبل، وأن أحدهم جاء منذ نحو 60 سنة تقريبا، وكان يسمى ميرزا غلام أحمد القادياني، وهذا ترجمته إلى اللغة العربية خادم أحمد، أي نبينا محمد عليه السلام. فمن مكرهم ودسائسهم سحبوا هذه الإضافة خادم محمد، خادم أحمد، فقالوا اسمه أحمد، وهذا كما أشرت آنفا له بحث طويل. الشاهد، كيف هؤلاء يعتقدون بمجيء أنبياء وأن أحدهم جاء وهم يؤمنون بالآية السابقة ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولا ينكرون حديث علي؟ يقولون أنتم ما تفهمون القرآن، أنتم معشر العرب الذين توارثتم تفسير الآية السابقة خلفا عن سلف ما تفهمون الآية. الذي فهمها هو الذي أوحي إليه مجددا، وهو ميرزا غلام أحمد القادياني. إيش معنى الآية إذن؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ولكن رسول الله وزينة النبيين. قالوا كما أن الخاتم زينة الإصبع فرسول الله زينة الأنبياء. فليس معنى الآية كما تظنون أنتم أنه آخر الأنبياء. فإذا قدم إلي من حديث السابق ومثله كثير وكثير جدا أيضا حرفوا الحديث كما حرفوا الآية وقالوا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، أي معي، أما بعد ما أنا ارتفع إلى الرفيق الأعلى فيأتي بعدي. فمعنى الحديث لا نبي بعدي أي معي. وهكذا يتأولون النصوص على طريقة سلفهم من المعتزلة والخوارج ونحوهم. إذن بارك الله فيكم، هنا بيت القصيد. لا يكفي أن نقول الأصلان القرآن والسنة هما مرجعنا فقط، لأن كل الفرق الضالة يقولون هذه القولة ويدينون بهذين الأصلين، ولكنهم إذا قيل لهم كما قلت لكم آنفا هل أنتم تتبعون السلف بدءا من الصحابة إلى القرن الثاني إلى الثالث، قالوا لا، نحن رجال وهم رجال.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
6: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: مصيرا.
1: هي الثقة الناجية الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم هي متوعدة في النار.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل.
3: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وانضبط بضوابطها فهو على منهج أهل السنة والجماعة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع.
4: كثر الاختلاف وكثرة المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة، فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع.
5: فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
6: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات
7: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من نفس كربة عن مسلم من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا سيما يا أبنائي يا إخواني، ما يتعلق بأعمال الدولة، ما يتعلق بالوظائف، بخاصة أنا وأنت وزيد وعمرو بكر من الموظفين لم نوضع على هذه الكراسي حتى نتعالى على الخلق وحتى نشدد على الخلق، وإنما وضعنا لتسهيل أمور الخلق. وأقول لكم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله نعما، إن لله نعما عند أقوام، إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. هذه نعم الله جل وعلا يوجهها إلى هذا وهذا وهذا، ويجعل الله تعالى هذا مسؤول عن مصلحة وهذا عن مصلحة وهذا عن مصلحة، ويسوق الله تعالى الخلق إليه حتى يقضي للخلق حوائجهم. فإذا أتى إلي مثلا لأقضي له الحاجة، وقد جعل الله تعالى حاجة الخلق إلي، فأبيت وتكبرت وتعسفت، اذهب غدا بعد الغد، لا تقل، لا تفعل، اخرج، ادخل، ما الى ذلك. نزع الله تعالى هذه الصلاحيه واعطاها الله جل وعلا من يهون على المسلمين امورهم. لا اله الا هو، اما بمرض، اما بعزل، اما بمصيبه، الله جل وعلا يجعلها تحل فيه وينتهي كل شيء. هذا معنى قول رسول الله: ان لله نعما عند اقوام اقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. لكن إذا تبرم أنا يا شيخ، كل الأشياء عندي أنا، العالم كله علي، يا أخي انتظر بعد غد بعد كذا، الناس ما تصبر. الله جل وعلا ينزع، لا إله إلا هو يفعل، يأتي بحق يرق الناس، أخدم الناس، أصلح الناس، يوليه هذا الأمر. فإذا عاد وفعل كما فعل الأول نزع الله الأمر منه إلى غيره، لا إله إلا هو الفعال لما يشاء ويختار ذو العرش المجيد الجبار المتكبر الذي لا تخفى عليه خافية.
2: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات،
6: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: صلى الله عليه وسلم.

0: أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
1: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم الآية، أم هنا بمعنى بل تريدون أن تسألوا رسولكم؟ والخطاب قيل لكفار قريش وقيل لليهود وقيل لسائر الناس أو سائر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ والمراد برسولكم والله أعلم محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إذا كان الخطاب لليهود فكيف يقول الله جل وعلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ نقول نعم، لأنه رسول إليهم، وهذا أبلغ في التقرير، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إليكم، فليس من حقكم الآن أن تقولوا رسولنا موسى أو يقول النصارى رسولنا عيسى. رسولكم الذي بين أظهركم الآن، رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ هنا قيل في سبب نزولها أقوال. قيل إن المشركين أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد منك أن تجعل لنا الصفا ذهبا ونتبعك. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يكون لكم ذلك، لكن هو كالمائدة لبني إسرائيل، إن لم تؤمنوا قضي عليكم. قالوا: لا، إذن لا نريد ذلك. وقيل إن مجموعة من اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد منك أن تفجر لنا الأرض أنهارا وتأتينا بكتاب من السماء حتى نتبعك. فأنزل الله جل وعلا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقيل إن أناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن التوبة علينا تكون مثل بني إسرائيل، إذا أصبح الرجل المذنب وإذا ذنبه وتوبته يعني كفارته مكتوبة على بابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا لا نريد ذلك، وإن الله جل وعلا أعطانا أفضل من ذلك. فالله جل وعلا بالنسبة لبني إسرائيل تذكر له الكفارة إذا أصبح وإذا مكتوب على بابه: ذنبك كذا وكفارته كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كفر صار خزي له في الدنيا يفضحه، وإن لم يكفر عنه صار خزي في الآخرة. اللهم إنا لا نريد ذلك، وإن الله جل وعلا أعطانا خيرا مما أعطاهم فيما أذن لنا بالتوبة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والله جل وعلا وعد هذه الأمة بأن من تاب فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، كما في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاثة الكبار الشرك وقتل النفس والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالله جل وعلا أعطى هذه الأمة أفضل مما أعطى غيرها جل وعلا، وقيل غير ذلك من أسباب النزول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال كما جاء في الصحيحين، إنه ما ينبغي للإنسان أن يسأل إلا عن شيء هو محتاج إليه، وإن المرأة قد يسأل عن شيء لم يكن في حاجة إليه فيبتلى به. والله جل وعلا يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وهكذا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يقول عن 12 مسألة. يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، فعن 12 مسألة وكلها جاءت في القرآن. وقد يتعنت المرء فيسأل عن شيء ما فيبتلى به والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس إثما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يكون جر على الناس إثما عظيما وتعبا وحرجا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن وجد أحدنا على امرأته رجلا إن قتله قتلته به، وإن سكت سكت على أمر عظيم. وكيف يحصل على الشهود يشهدون؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه وكره سؤاله وسكت الرجل. فلما ذهب وجاء مرة أخرى قال:

ويدرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآيات في أول سورة النور. فالمسلم منهي عن كثرة السؤال وعن الأسئلة والتعنت فيها. لو كذا، لو حصل كذا ماذا يكون، كذا ماذا يكون، لو حصل ماذا يكون، اسكت. إذا حصل فاسأل قبل أن يحصل ما ينبغي. فقد يسأل الإنسان عن شيء كما تقدم، يسأل عن شيء يقول لو حصل كذا كيف يكون، ثم يقع عليه. وكما جاء إن البلاء موكل بالمنطق، فإذا نطق الإنسان بشيء قد يبتلى به. والله جل وعلا ينهى الكفار عموما أو اليهود أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة على سبيل التعنت والتشدد، كما حصل لبني إسرائيل مع موسى. إذا قال لهم القول شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، كما في قصة البقرة. جاء لو أنهم أخذوا أي بقرة لما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي في درهمات قليلة، في 17 درهم أو نحو ذلك البقرة، لو أخذوا أي بقرة وذبحوها لحصل المقصود. لكنهم بدأوا يسألون ويتعنتون، فكلما سألوا بينت لهم الصفات، وهكذا حتى لم تنطبق هذه الصفات إلا على بقرة معينة عند إنسان بار بأمه، فاشتروها منه بملء جلدها ذهبا أو كما جاء. فما ينبغي للإنسان أن يسأل عن أشياء هو في عافية منها، إلا أسئلة فقهية علمية يطبقها على نفسه وعلى من حوله. نعم يسأل، والصحابيات يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهن من أمر الحيض وغير ذلك من الأمور، واحتلام المرأة وغير ذلك، والاغتسال وفي الجماع هل فيه اغتسال وإن لم يحصل إنزال أو نحو ذلك. تقول المرأة إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني رأت المني احتلمت حصل إنزال فتغتسل. وأما إذا كان مجرد رؤيا في الليل أنها كذا أو كذا فما يجب عليها اغتسال. وكنا يسألنه عن أحكام الحيض، وكانت أم عطية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة في بعد الطهر شيئا. هذا تأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. وسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل المرأة بدم الحيض يصيب الثوب وليس عندها إلا ثوب واحد، ماذا تعمل به؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وسألوا بني إسرائيل موسى أن يريهم الله جهرة، تعالى الله. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من يتعنت في الأسئلة ويؤذي الرسول فقد استبدل الكفر، يعني أخذ الكفر وطرح الإيمان والعياذ بالله. ومن يتبدل الكفر بالإيمان يأخذ الكفر عوض ويدفع مقابله الإيمان لا يريده، فقد ضل عن الصراط المستقيم، انحرف.
ظل سواء السبيل، سواء يعني وسط السبيل.

0: وسط السبيل وسط الطريق هو المنجي. وإذا انحرف المرء يمينا أو شمالا هلك وضاع. وهكذا مثلا من يمشي في متاهة في برية إذا مسك الطريق الموصل طريق الإسفلت مثلا وصل بإذن الله، وإذا تركه وخرج عن طريق الإسفلت فإنه أحيانا يشرق وأحيانا يغرب وأحيانا يأخذ بالشمال وأحيانا يأخذ بالجنوب ويهلك، ما يهتدي. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. اقرأ.
1: نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة السؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل.
0: يعني ما ينبغي، لأنه قد سأل شخص النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. ما كان ينسب لأبيه، هو يعني لغير أبيه المنسوب إليه. ولا ينبغي للإنسان أن يسأل شيء قد يأتيه ما يسوءه، والآخر قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. وهكذا ما ينبغي للإنسان أن يسأل عن أشياء لو جاءه الخبر فيها ساءه ذلك. نعم.
1: ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
0: ومثل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ردها ثانية فسكت، ثم ردها ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولوجبت لما استطعتم. الحج مرة في العمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فهم عنه أن من حج فقد أدى ما عليه، ولا يحتاج أن يسأل يقول في كل عام. في مشقة عظيمة لو فرض الحج على كل مسلم في كل عام. نعم.
1: وثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم،
0: وهذا مستمر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي للإنسان أن يسأل عن أشياء ما تخصه وليس متعبد فيها، مثل بعض الأسئلة التي تأتي إلينا مثلا أحيانا لا مبرر لها ولا داعي لها، وأنت في غنى عنها ولا تهمك ولست متعبد بها، وإنما تسأل عما يشكل عليك من أمر دينك ودنياك، في صلاتك، في صيامك، في حجك، كيف تعبد ربك، كيف كذا. تسأل عن شيء مضى مثلا من أحكام صارت على آدم وذريته، أمور حصلت في بني إسرائيل مثلا لست ملزما بها ولا تستفيد منها فائدة كبيرة بحيث تعلم أنه حصل كذا أو لم يحصل، وإنما على المرء أن يهتم بما ينفعه في دينه ودنياه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم.
1: وقال أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع.
0: لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحسن الناس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بدأهم بشيء أنصتوا واستمعوا وأخذوا واستفادوا، وإلا فهم يستحون رضي الله عنهم من أن يسألوه عن أشياء. فكانوا يفرحون إذا جاء الرجل من أهل البادية، وغالبا أهل البادية عندهم جفا ويتعمقوا ويسألون أشياء، فيفرح الصحابة ليسمعوا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. وعن ابن عباس رضي الله عنه
0: بعض أهل الكتاب بعض اليهود قالوا جئنا بكتاب من عند الله مكتوب إلى فلان ابن فلان من الله تعالى يقول لكم إن محمدا مرسل إليكم، ما نؤمن بك حتى تجيب لنا هذا الكتاب من الله حتى نصدقك. لو أتاهم بهذا الكتاب قالوا هذا من عندك. نعم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رافع بن حرملة ووهب بن زيد يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال مجاهد سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفاء ذهبا فقال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل، فأبوا ورجعوا. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراب.
0: المائدة التي ذكرها الله جل وعلا في آخر سورة المائدة حينما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، قال نعم يكون لكم الصفا ذهب لكن إذا كفرتم فالله يعذبكم العذاب الأليم يكون كالمائدة لبني إسرائيل
1: كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق أنبيائهم واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
0: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
7: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الغش في البيع والشراء؟
8: لا يجوز الغش في البيع والشراء، ولا يجوز الغش في سائر الأمور التي تكون بين الناس من المعاملات وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وهذا وعيد شديد. سبب الحديث أنه مر صلى الله عليه وسلم على بائع طعام، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام يتفقده، فأدركت أصابعه في أسفل الطعام بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. قال: هل لا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا أمر خطير، ولا يجوز الغش في المعاملات والبيع والشراء. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين صدقا وبين بورك لهما في بيعهم، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم.
0: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه البخاري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال فأين أنت منه؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. رواه البزار والحاكم وإسناد البزار حسن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: يقول في هذا السؤال عندما حججت أعطاني أخي نفقة الحج وكانت 300 ريال عماني فهل حجي صحيح علما بأن ذلك برضاهم؟ أرجو منكم الإفادة.
9: لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه يستعين بها على أداء الحج
8: إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه، فإن الهدية توجب المودة والمحبة وتذهب السخيمة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص أجرك شيئا، لأن هذا كسب طيب، والكسب الطيب لا يؤثر في العبادات.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس 64.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أواخر كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ولما كان في الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخوارق هي الأمور التي تجري على خلاف العادة، تخرق العادة، وهي تنقسم إلى قسمين: خوارق كرامة من الله لبعض أوليائه تجري على أيديهم إما لحاجة وإما لحجة على خصومه، فهذه تسمى خوارق الكرامات. والنوع الثاني خوارق شيطانية، خوارق شيطانية يعملها الشياطين مع أوليائهم من الإنس ليضلوا الناس بها ويغروا من تجري على يده أنه ولي لله وهو ليس كذلك. تقدم لنا أن الفارق بين هذه وهذه أن من جرى على يده خارق إن كان مستقيما على طاعة الله مؤمنا بالله فهي كرامة وهي من الله جل وعلا، وأما إن كان الذي جرت على يده فاجرا فاسقا مضيعا لحدود الله مرتكبا لمحارم الله فهذه ليست كرامة، وإنما هي خارق شيطاني لا يغتر به. وهذا شيء واضح، الناس يعرف حالهم الصلاح والفسق يعرف ذلك، فهذا هو الفرق بين الكرامة وبين غيرها. ثم إن الكرامة التي تجري على يد رجل صالح، هذا الرجل الذي تجري عليه لا يفرح بها ولا يفتخر بها، بل إنها تزيده تواضعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى، ولا يترفع بها، بل يخاف من الله أن تكون استدراجا له ويخجل ويستغفر، لئلا تكون استدراجا له، أو يستغفر الله عز وجل ويتوب ولا تغره هذه الكرامة. هذه حالهم، حال المتقين الصالحين مع ما يجري على أيديهم، ولا يظهرونه للناس بل يكتمونه مهما أمكنهم ذلك. نعم.
3: ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من ذلك ويستغفر الله تعالى.
4: نعم، لأنه يشعر بأنها نقص في إيمانه، وأنها لا تكون من باب الاستدراج، ولا يزكي نفسه ولا يفتخر بهذه الكرامة، هذه حالهم. ثم أيضا هناك من الصالحين الأتقياء من لم يجري على يده كرامة، ما ليس من لازم الولي أن تجري على يده كرامة، بل هناك من سادات الأولياء كأبي بكر وعمر وعثمان، سادات الصحابة، ولم يجري على أيديهم شيء من هذه الأمور، مع أنهم أتقى الأمة وأبر الأمة وأصدق الأمة، ما جرى على أيديهم خوارق. فهي ليست من لازم الولاية، ليست من لازم الولاية أبدا. قد يكون وليا لله من خواص الأولياء ولا تجري على يده كرامة. نعم.
3: كان كثير من الصالحين يتوب من ذلك ويستغفر الله تعالى.
4: نعم، خصوصا إذا نظر

0: يزيلها عنه. نعم.
1: وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها.
0: يوصون تلاميذهم لأن لا يتطلعوا إلى الكرامات ويجعلوها همهم، بل يحذرون منها لأنها ابتلاء وامتحان، يحذرون منها. هم يوصون طلابهم لأن لا يتحروا هذه الكرامات أو يطلبوها أو يحرصوا عليها. نعم.
1: وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها.
0: إذا حصلت له لا يتبجح بها ويتكبر بها، بل تزيده تواضعا وخوفا من الله عز وجل. نعم.
1: ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها.
0: نعم. وأيضا هذا من أسباب الحذر، أنها قد تكون من خوارق الشياطين، لا تكون من الله عز وجل، تكون خوارق الشياطين، فيزيد الابتلاء والامتحان عليهم. نعم.
1: فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها.
0: نعم. الشياطين من باب الغش لبني آدم وإغوائهم يخاطبونهم من خلال بعض الجمادات أو بعض الأشجار والنباتات، ويظن أن النبات نفسه أو الشجر نفسه هو الذي يكلمه، مع أن الذي يكلمه شيطان متلبس هذه الشجرة أو هذا النبات. الأمر خطير جدا. نعم.
1: وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك.
0: إذا أحس بذلك وسمع هذا الصوت فإنه يلجأ إلى الله ويقرأ آية الكرسي التي تطرد الشياطين، ولا تقرب من قرأها فيذهبون. لو كانت كرامات ما ذهب، وإنما هي خداع من الشيطان، فإذا قرأ آية الكرسي فإن الشيطان يهرب وينهزم، فهي حصن للمسلم آية الكرسي وغيرها من القرآن، لكن هي بالذات حصن للمسلم تحصن بها من الشياطين. نعم.
1: وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك.
0: تلبس بالطيور، يتلبس الشيطان، أعطاه الله قدرة على هذا، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، أعطاه الله قدرة على ملابسة الناس والدواب، يتكلم على ألسنتها ويظن الناس أن هذا نفس المخلوق هو اللي يتكلم، مع أنه هو الشيطان. نعم.
1: ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق حتى يرى نفسه خارجه وهو لم يفتح، وبالعكس
0: يحمله الشيطان، يظن هذا كرامة أنه قد طلع من البيت بدون فتح الباب، ويظن أن هذا كرامة مع أنه من الشيطان، حمله الشيطان. الشيطان عنده مقدرة يدخل في البيوت ويخرج منها وهي مغلقة، يدخل ويخرج وهي مغلقة، ويحمل معه هذا المغرور، يظن أن هذه كرامة له. نعم.
1: وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة، أو تمر به أنوار، أو تحضر عنده من يطلبه،
0: أو تتشكل على شكل أنوار ويظن أن هذا ملك، أو أنها يظن أنها الأنوار أنها ملائكة، وهي شياطين تتلون كالغيلان، أو يحضر له من يطلبه

0: مثلا له ابن أو قريب بعيد بينه وبينه مسافات وهو مشفق على رؤيته، ينتهز الشيطان هذا الشيء فيحضر هذا الشخص، يحمله في الهواء ويحضره عند قريبه، ويظن هذا المخدوع أن هذه كرامة له. نعم.
1: أو تحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه.
0: إما أنه يحضر الشخص البعيد يحمله، وإما أنه لا يحضره لكن يتصور بصورته، لأن الشيطان يتشكل أشكال مختلفة، قد يتشكل بشكل إنسان، يتشكل بشكل حيوان، بشكل طير، أشكال مختلفة. نعم.
1: فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله،
0: لأنها حصن من الشيطان، إذا وفقه الله وأحس بهذه الأمور فإنه لا يغتر بها، بل يخاف أن تكون من الشيطان فيبادر بالتحصن بآية الكرسي ويقرأها فيذهب عنه الشيطان. نعم.
1: وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من

0: المهدي الذي يخرج في آخر الزمان من بيت النبي صلى الله عليه وسلم من آل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فيقيم الدين ويجاهد في سبيل الله وينشر العدل في الأرض، هذا سيحصل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه ولا بد أن يقع. ومن علامات الساعة، هو من علامات الساعة هو قبل ظهور الدجال، قبل ظهور الدجال من علامات الساعة الكبار. فالشيطان ينتهز هذا ويقول له أنا المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيطان مريد. نعم.
1: ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه
0: وسلم، أو يعد الشخص نفسه يقول أنت المهدي. وكم حصل هذا لكثير ممن ادعوا المهدوية، ادعى المهدوية كثير من الناس، تبين أنهم كذبة، وأن ما حصل لهم إنما هو من الشيطان غرهم بذلك. نعم.
1: ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه

0: حضر له الأشياء هذه اللي تخطر بباله، يحضرها له، يحضرها له للغرور والعياذ بالله. نعم.
1: وتحمله إلى مكة وتأتي به.
0: تحمله الشياطين إلى مكة ويظن أن هذه كرامة من الله عز وجل، مع أنها أعمال شيطانية يطيرون به في الهواء، ولا يحتاج طائرة ولا سيارة ولا شيء، فيظن أن هذه كرامة من الله عز وجل، وهي في الحقيقة شيطنة وغرور من الشيطان. نعم. هذا كله يدل على أنه لا يغتر بهذه الأشياء ولا ينخدع بها، ويجب التثبت فيها ومعرفة الحق من الباطل فيها، تمييز بين ما هو صحيح وما هو كذب من خلال الكتاب والسنة وأحوال الشخص الذي تجري على يديه وتصرفاته. نعم. ما هو من كل من ظهر على يده شيء من هذه الأمور يبادر وينوه عنه ويظن أنه المهدي، أنه كذا، أنه عيسى بن مريم، أنه كم من ادعى أنه عيسى بن مريم من الكذب والخداع. نعم.
1: وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له هذه الملائكة الكربيون،
0: الكروبيون المقربون من الملائكة، الكروبيون هم المقربون من الملائكة، ولا الملائكة المقربون وهم حول العرش. الشيطان يغر الإنسان ويأتيه بصورة جميلة ويقول له أنا من الكروبيين، أي من الملائكة المقربين. ما الشيطان ما يقصر في شيء من إضلال بني آدم، جميع الحيل وجميع الطرق. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يأتي من كل جهة ليهلك هذا الإنسان، إلا من عصمه الله واعتصم بالوحي واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى.
0: تصور، يتشكل باللحظة، يكون على صورة أمرد ثم يكون على صورة ملتحي ثم في اللحظة، ومن باب الفتنة والخداع. نعم.
1: ويقول له علامة أنك أنت المهدي أنك

0: الإنسان يتخذ الغنى والفقر مقياساً للكرامة والإهانة، فإذا أغناه الله ظن أن هذا من كرمه على الله وأنه كريم عند الله سعيد عند الله لأن الله أعطاه هذا المال، ولم يدري أن المال ابتلاء وامتحان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهو ابتلاء وامتحان. والدليل على هذا أن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، يعطيه الكافر وهو عدو لله عز وجل. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الله يعطي هذا المال من يحب ومن لا يحب من باب الابتلاء والامتحان. فهذا الإنسان يجعل المال هو المقياس، ويجعل الفقر، يجعل المال هو المقياس للكرامة، ويجعل المال هو ويجعل الفقر هو المقياس للإهانة. إذا ما ابتلاه، شوف ابتلاه يعني اختبره ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه، الله يبتلي بالغنى والفقر، فقدر يعني ضيق، الله قدر بمعنى ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، قال الله جل وعلا كلا، هذا نفي، ليس المال هو المقياس للكرامة وليس الفقر هو المقياس للإهانة، وإنما المقياس تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته. فمن رزق التقوى والعمل الصالح فقد أكرمه الله، ومن حرم من التقوى ومن العمل الصالح فقد أهانه الله. هذا هو المقياس الصحيح. أما المال يجي ولا يروح ما هو ميزان. كان خواص الأولياء فقراء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان يأتي عليه بعض يأتي عليه الأيام لا يأكل عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق، وكان الكفرة والجبابرة منعمين بالترف والأنواع من المآكل والمشارب منعمين، فليس هذا هو المقياس. نعم.
1: قال الله تبارك وتعالى كلا، ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه، زجر عن مثل هذا القول، وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به بعده.
0: كلا حرف ردع وزجر، زجر عن هذا الاعتقاد، وتنبيه على أن غيره هو الصحيح. نعم.
1: وذلك أن ليس كل من حصل له نعم دنيوية

0: بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه، ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا تنقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه.
1: نعم، مثل ما يحمي الطبيب المريض، مثل ما يحمي الطبيب المريض عن بعض المآكل والمشارب لأنها تضره أو تقتله، فالله جل وعلا يحمي عبده المؤمن من الدنيا لأنها تضره، أو يحميه منها. يكفي. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، جزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. سائل يقول: هل يجوز أن نلبس الملابس الرياضية التي يكتب عليها من الخلف أسماء اللاعبين الكفار؟
1: أجبنا عليه أمس، قلنا هذا لا يجوز، حمل أسماء الكفار وتعظيمهم والإشادة بهم لا يجوز هذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: صمت يوم عاشوراء وكنت متوضئا لصلاة المغرب، وفي اليوم الثاني أخبرني أخي أن الذي أفطرت عليه البارحة فيه لحم حاشي، فهل أعيد صلاة المغرب علما بأني لم أكن أعلم بذلك؟
1: أي نعم، تعيد إذا تأكدت أنك أكل من لحم الجزور وله حاشي أو كبير كله سواء، تعيد صلاة المغرب لأنك لم تتوضأ. نعم، شوفوا أعيد السؤال.
0: وسلمك الله، صمت يوم عاشوراء وكنت متوضئا لصلاة المغرب، في اليوم الثاني أخبرني أخي أن الذي أفطرت عليه البارحة فيه لحم حاشي.
1: أي نعم، إذا كان قصدا فيه لحم وأكلها من الإبل إنه يعيد الصلاة، أما إن كان إنه مرض مجرد شوربه أو مرض ولا فيه لحم إنما طعم اللحم، هذا ما يضر ولا ينقض الوضوء. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل سافر بالطائرة يريد العمرة وقد نسي ملابس الإحرام، فلما مر بالميقات عقد النية بملابسه التي عليه، فهل فعله صحيح وما الذي يترتب عليه؟
1: عقد النية نعم صحيح، عقد النية، وأما الملابس إذا كان ما يقدر، ما عنده ملابس إحرام، فيبقي عليه السروال فقط، يبقي السروال ويطرح شيء على كتفيه يغطي كتفيه، ولا يبقي الثوب والمخيط ما يبقي، يبقي السروال فقط، يرخص له إبقاء السروال إلى أن ينزل من الطائرة ويبدل ملابس الإحرام. نعم. وما دام أنه فعل هذا جاهل ولم يخلع الثوب وهو جاهل، ما عليه شيء إن شاء الله. نعم، لكن للمستقبل الإنسان إذا حصل له مثل هذا وأراد الإحرام يخلع الملابس ويبقي السراويل فقط، ويطرح على ظهره وكتفيه شيء، إما شماغه وإما أي شيء معه. نعم، أو حتى ثوبه، لو خلع ثوبه وطرحه على كتفيه ما في بأس. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجوز استخدام الخادمة الكافرة علما بأن الخادمة الكافرة أقل راتبا من الخادمة المسلمة بحوالي النصف؟
1: إيه، لكن تأخذ دينك، هي أقل راتب لكنها تأخذ دينك، ما يجوز استخدام الكفار في البيوت وجلبهم لبلاد المسلمين، ما يجوز هذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: بعد أن انتهت امرأتي من سعي العمرة وقبل أن تقص من شعرها انتقبت وهي ناسية، لبست النقاب وهي ناسية، وعندما تذكرت بعدها مباشرة خلعت، فهل عليها شيء؟
1: ما عليها شيء، ما دامت ناسية ما عليها شيء. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هناك من جماعة التبليغ من يدعون كثرة الكرامات الواقعة لهم أثناء دعوتهم وخروجهم إلى الدعوة في سبيل الله، فهل هذه من كرامات الصالحين أو من خوارق الشياطين؟
1: والله ما ندري عنها ولا نعرفهم علشان نحكم عليهم، ما ندري عنهم ولا نعرفهم، ولكن الواجب اتباع الكتاب والسنة، وأن يكون الإنسان مع أهل السنة والجماعة في كل مكان، مغنيها الله عن الفرق الأخرى. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هل من يقوم بغيبة العلماء والمشايخ يخالف هذه الآية في مفهومها؟
1: نعم، هذا من الغل على الذين آمنوا، هذا من الغل اللي يتكلم فيها في العلماء ويتنقصهم ويحط من قدرهم، هذا من الغل عليهم. نعم، بل للذين آمنوا عموما، العلماء وغيرهم، كل مؤمن. نعم،
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل المسجد الذي أنزلت فيه سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك الآية، هل هو المسجد الكبير الموجود على مدخل مكة المسمى بمسجد الجن؟
1: لا، هذا موقف ثاني، وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، طلبوا من الرسول اللقاء فوعدهم في مكة. أما أنه نفس المسجد هذا مكان اللقاء ما أدري، لكن هذا حصل في مكة، لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهم هذا في مكة بطلب منهم. نعم،
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا حد التكفير المعين، وهل يصح ذلك من العوام أن يكفروا من يعتقدونه أنه وقع في الشرك؟
1: تكفير لا يدخل فيه إلا العلماء الذين يعرفون نواقض الإسلام، ويعرفون أيضا متى يحكم على الشخص بالردة والكفر، تزول العوارض كالجهل والتأويل. وما هم العوام لا يجوز لهم يدخلون في التكفير أبدا، إنما هذا من اختصاص العلماء. نعم،
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تشغيل التسجيل بقراءة القرآن عند النوم ثم تركه يشتغل وأنام، هل يكون هذا من الإعراض عن القرآن؟
1: لا، ليس من الإعراض عن القرآن، النوم غصبا عليك، ما عوضت عنه باختيارك. نعم، إذا نمت ولا القرآن في المسجل يقرأ، هذا ما هو بإعراض، هذا نوم، نوم غصبا عليك. نعم، حتى لو جيت عند واحد تستمع له وغلبك النوم، لو شخص يقرأ وأنت تستمع له وغلبك النوم، نمت ما عليك. نعم،
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يطلب إعادة البيت الذي أورده ابن القيم: عمن هرب عن عبادة الله إلى عبادة النفس والشيطان.
1: يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له، يعني عبودية الله سبحانه، خلقهم لعبادته، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان، بلوا يعني ابتلوا. نعم،
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من قال الجو يتلاعب علينا مرة باردا ومرة حار، هل هذا من سب الدهر؟
1: نعم، هذا سب ظاهر للجو، والبرودة والحرارة بيد الله سبحانه وتعالى، هي بيد الجو. نعم،
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب ابن أبي الدنيا من عاشوا بعد الممات؟
1: والله ما أدري، ما شفته، لكن ابن أبي الدنيا إمام جليل. نعم،
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هل من الجن رسل؟
1: لا، من الإنس، لكن من الجن مبلغون، مبلغون عن الرسل، ولوا إلى قومهم منذرين، مبلغون. نعم،
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أرجو التوضيح، لأن هناك من يعتقد أن من أهل الكتاب في وقتنا الحاضر من هم على الدين الحق، الدين الصحيح الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام قبل أن يحرف الإنجيل، ويقول هم داخلون في قوله تعالى: ومن أهل الكتاب أمة قائمة.
1: يتلون آيات الله، ما كملت الآية، يتلون آيات الله القرآن آناء الليل وهم يسجدون، هذه نزلت في النجاشي وغيره من الذين أسلموا، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يؤمن به فهو كافر، يهودي أو نصراني أو وثني أو أمي، كل من بلغته دعوة الرسول بهذا الشرط، بلغته دعوة الرسول ولم يؤمن به فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أدفع مالا؟
1: وما كان عليه المسيح عليه السلام وعليه أتباعه نسخ، هذا نسخ بالإسلام، نسخ بدين الإسلام وبالقرآن، وأما ما حرف هذا باطل من أصله، مثل عقيدة التثليث هذا باطل من أصله وليس من دين المسيح عليه السلام. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أدفع مالا للحصول على وظيفة حكومية، خاصة وأن غالب الناس يفعلون ذلك ويسدون الطريق على الذين لا يفعلونه؟
1: هذه رشوة، هذه رشوة، ملعون من دفعها وملعون من أخذها، لا يجوز. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: عندما وصف الله سبحانه وتعالى أولياءه بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال الله تعالى بعد ذلك: لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة، هل من لم تأته هذه البشرى وهو يجتهد في الطاعة يكون هذا مقياس على
1: أن أحد ما تأتيه هذه البشرى ما يجد في نفسه من الطمانينة ومن الفرح والسرور والثبات، هذه بشرى. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا ردد الشخص خلف المؤذن بالإذاعة وهو في بلد غير بلد المؤذن الأصلي، علما بأن الأذان منقول مباشرة، فهل يكون له أجر الترديد خلف ذلك المؤذن؟
1: نعم. الحديث عام، سمع المؤذن الحديث عام، إذا أجابه وأتى بالدعاء بعده فقد فعل ما شرع. نعم. يكفي.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا
1: مؤلف نفيس. بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
4: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
1: عمدة التفسير.
4: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى،
5: مع الدرس 28 بعد 100.
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة الشمس وضحاها وهي مكية. تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال مجاهد: والشمس وضحاها أي وضوئها. وقال قتادة: وضحاها النهار كله. وقال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار.
4: نعم، الله عز وجل ابتدأ هذه السورة بالقسم بهذا المخلوق العظيم وهو الشمس، وله أن يقسم تبارك وتعالى بما شاء. والشمس وضحاها، ذكر الله عز وجل في هذه السورة كم قسم؟ الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسم في هذه السورة، وهي يعني أكثر سورة ورد فيها هذا القسم من الله تبارك وتعالى بمخلوقاته. القسم هنا لتأكيد الخبر الذي ذكره الله جل وعلا في آخر السورة، وهو ما حصل للأقوام من قبلهم. إذن المراد بهذا القسم التهديد والوعيد بأن من سلك مسلك المشركين المكذبين كقوم ثمود فإن الله جل وعلا قادر على أن ينزل عليه العقوبة بما أنزل عليهم من العقوبة والاستئصال له، كما حصل من الاستئصال لأهل الإشراك. فأقسم الله جل وعلا بأمور عظيمة وبمخلوقات كبيرة على أمر عظيم، وهذا كل ما ورد في القسم في القرآن، فإن الله جل وعلا يقسم بالشيء، هذا دليل على مكانته وأهميته، ودليل كذلك على عظم المقسم، على عظم المقسم عليه. أقسم الله جل وعلا بالشمس وضحاها أي ضوءها، لأن قال أهل العلم هذا الضوء ينتفع منه الخلق، فهو أمر عظيم، ينتفع منه النبات وينتفع منه الإنسان، ويضيء للناس في أمر معاشهم وفي أمر سيرهم في الدنيا، فمنافعها كثيرة. ربما الناس والعلماء المتخصصون في هذه الأمور كل يوم يكتشفون شيء من المنافع للشمس، وما خفي عنهم أعظم، هذا خلق الله، فلا شك أن هذا فيه من المنافع التي ندركها والتي لا ندركها. فقال وضحاها وهو ضوءها. نعم.
6: والقمر إذا تلاها قال مجاهد تبعها، وقال ابن عباس والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار، وقال قتادة إذا تلاها ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤيا الهلال، وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه، وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر، وقال زيد بن أسلم إذا تلاها ليلة القدر.
4: الله عز وجل ذكر الشمس ثم ذكر المقابل لها القمر، الشمس ذكرها الله جل وعلا لأنها آية النهار، وذكر القمر لأنه آية الليل، فذكر آيتين عظيمتين. والقمر إذا تلاها، إذا تلاها سار بعدها تبعها، أو أن المراد بذلك يتلوها في الضوء، إذا ذهب ضوء الشمس أتى ضوء القمر، وهذا أيضا يختلف باختلاف الشهر في أوله أو في وسطه أو في آخره. نعم.
6: وقوله والنهار إذا جلاها قال مجاهد أضاء، وقال قتادة والنهار إذا جلاها إذا غشيها النهار، قال ابن جرير وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلى الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيطة لكان أولى.
4: نعم، وهو الصحيح. ما المراد البسيطة؟ الأرض. والنهار إذا جلاها أي أظهرها، أظهر الأرض، لأن بهذا النور الذي في النهار تظهر الأرض في تضاريسها وجبالها وسهولها وبحارها، لكن لا يظهر هذا في الليل، لكن جعل الله جل وعلا لليل منافع أخرى، ولذلك أقسم بالليل في هذه السورة وفي غيرها من السور. نعم.
6: ولصح تأويله في قوله تعالى والليل إذا يغشاها، فكان أجود وأقوى والله أعلم،
4: أن هذا يعني يقابل الليل يغشى، يغطيها، يغشى الأرض كالعباءة التي يعني تستر الشيء، ليل أسود حالك على الدنيا، وفيه منافع كثيرة سواء للنبات أو فيه للإنسان، وفيه سكينة وفيه راحة، وهو وقت نومه، ونسمع بين الحين والآخر أن هناك من الهرمونات ما لا يعني يظهر أو ما لا ينتجه الجسم إلا في الليل، وهذه آيات عظيمة. وعلى كل حال، فكون الله جل وعلا أقسم بهذه الآيات هذا يكفينا نحن كأهل الإسلام، يكفينا في أن لها منافع كبيرة، فلا يقسم الله جل وعلا إلا بشيء عظيم.
6: ولهذا قال مجاهد والنهار إذا جلاها إنه كقوله والنهار إذا تجلى. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقالوا في قوله والليل إذا يغشاها يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق.
4: لكن لو أخذنا بدلالة الآيات الأخرى التي جاء فيها الليل دون ذكر الشمس، فالمراد بها الأرض، المراد بها الأرض، وهم رجحه بعض أهل العلم من المحققين في التفسير. نعم.
6: وقوله والسماء وما بناها يحتمل أن تكون ما ها هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة.
4: إذا أقسم الله جل وعلا بالسماء وأقسم ببناء السماء، السماء خلق عظيم، وبناء السماء إبداع وإحكام، فبناؤها محكم، لذلك أقسم الله جل وعلا أيضا بهذا البناء. نعم.
6: ويحتمل أن تكون بمعنى من، يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم، والبناء هو الرفع، كقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وهكذا قوله والأرض وما طحاها، قال مجاهد طحاها دحاها، وقال ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها، وقال طحاها قسمها، وقال مجاهد وقتادة وابن زيد طحاها بسطها،
4: بسطها أو سواها، هذا المقصود بطحاها، ودحاها على هذا، دحاها على هذا المعنى. نعم.
6: وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة، قال الجوهري طحوته مثل دحوته أي بسطته، وقوله ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، أخرجاه من رواية أبي هريرة. وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم.
4: أقسم الله جل وعلا أيضا بهذه النفس التي خلقها، أقسامه تبارك وتعالى بهذه النفس يعني لأنها تتعبد لربها، أمرها أيضا عظيم، فسواها الله جل وعلا على الفطر السليمة، على التوحيد، على الإيمان، ثم اجتالتهم الشياطين، فمنهم من تهود، ومنهم من تنصر، ومنهم من تمجس، وغير ذلك من أنواع الديانات، كما في الحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير كل مولود يولد على الفطرة، فالأصل في الإنسان أنه على فطرة الإسلام، في جميع الخلق أنهم على فطرة الإسلام، على فطرة التوحيد، لكن تؤثر فيه هذه البيئة، وتؤثر فيه يؤثر فيه الأب، وتؤثر فيه الأم، ونحو ذلك. نعم.
6: وقوله فألهمها فجورها وتقواها أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بيّن لها ذلك وهداها إلى ما قدر لها، قال ابن عباس فألهمها فجورها وتقواها بيّن لها الخير والشر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري، وقال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر.
4: نعم، ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو المتعين الفهم لبيان الله جل وعلا لأمر الخير والشر، الله عز وجل بيّن للإنسان الخير والشر، وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الله جل وعلا جبر الإنسان، وقولهم في ذلك قبيح، لأنهم يقولون إن الفاعل حقيقة للخير أو للشر، فاعل المعاصي وفاعل الطاعات في الحقيقة هو الله، لا شك أن هذا قول شنيع، قول قبيح، ففي قول الله جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها، يعني بيّن لها الخير وبيّن لها الشر، جعل لها مشيئة في ذلك مع بيان الله تبارك وتعالى لها، ثم جعل الخيار للعبد، فالعبد في عقيدة أهل الإسلام مخير ومسير، مخير في أمور، ولا تخرج مشيئته عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهو مسير، فهو ولد بغير مشيئته، ويمرض ويموت، والرزق ونحو ذلك، هذه الطائفة لا شك أن مثل هذه الأقوال الشنيعة وهي لا تقبله على نفسها، كيف يكون العبد مجبور؟ ولذلك قال بعض أهل العلم يعني من باب اللطافة، قال ليس هناك حجة أقوى على الجبرية من أن تضرب أحدهم كفا، فإن اعترض تقول له أتعترض على أمر أنا مجبور عليه؟ كيف تعترض على أمر أنا مجبور عليه؟ لا شك أن هذا طبعا من باب الإلزام لهم، وإلا فالله جل وعلا جعل للعبد مشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإذا قلنا بهذا القول عطلت الشرائع. نعم.
6: وقال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها. وروى ابن جرير عن أبي الأسود الديلي قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ قلت بل شيء قضي عليهم. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا. قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال سددك الله، إنما سألت لأخبر عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال بل شيء قد قضي عليهم. قال ففيما نعمل؟ قال من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه أحمد ومسلم.
4: يعني هذه المسألة فيها بيان أن ما يفعله العبد هو مقدر عليه في اللوح المحفوظ من خير أو شر. بعض الناس إذا قلت له يا أخي لماذا لا تصلي يقول ما كتب الله علي الهداية. من أين لك أن الله ما كتب عليك الهداية؟ أنت اطلعت الغيب، نظرت في اللوح المحفوظ حتى تقول مثل هذه العبارة؟ فيحتجون بالقدر على فعل المعاصي وعلى ترك الواجبات، وأما في أمر الدنيا فلا يحتجون. لماذا لا تدخل في النار وتقول قدر الله عز وجل علي أنني أمشي على هذه النار أنني أحترق؟ لماذا تتزوج وأنت تريد الولد؟ لماذا تسعى في العمل لأنك تريد الرزق، لكن في باب الطاعات تأتي وتحتج بقدر أنت لا تعلم؟ الله عز وجل إن علم في العبد خيرا وفقه للخير. أنت ليس لك النظر في أمر القدر ماذا قدر عليه، أنت لك النظر في أمر العمل. ولذلك لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل إذا كان هذا الشيء مقدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا هذا الجواب، فكل ميسر لما خلق له. الواجب عليك أنت أن تعمل، أما أن تنتظر ماذا يعني هل سيظهر لك شيء من اللوح المحفوظ؟ لماذا تنتظر؟ الواجب عليك العمل. فمن الأخطاء أن الإنسان يقول مثل هذا الأمر ما كتب الله جل وعلا علي الهداية، أو أدعو الله لعل الله يهديني. أنت أسلك سبيل الهداية، أسلك سبيل الهداية توفق لها. إن يعلم الله في قلوبهم أو في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فإن يعلم الله جل وعلا في العبد خيرا يوفقه للخير، وإن علم الله جل وعلا في بعض النفوس شرا يسر لها سبل الشر، والله جل وعلا له القدر أو الإرادة الكونية القدرية، وله الإرادة الشرعية والإرادة القدرية الكونية. لا يلزم من وقوعها محبة الله جل وعلا لها، وإنما وإنما هذا في الإرادة الشرعية. إذن النظر في الإرادة الكونية إلى مسألة الوقوع، والنظر في الإرادة الشرعية إلى مسألة المحبة. وقد تجتمع الإرادتان، تجتمع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية في مثل إيمان أبي بكر مثلا، وقد تتخلف الإرادة الشرعية في مثل كفر أبي جهل. نعم. فإذن الواجب على الإنسان أن يسعى في العمل ويبذل جهده في ذلك ويوفق للخير. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم إن الله جل وعلا قال: فألهمها فجورها وتقواها. قدم الفجور على التقوى، مع أن الأصل أن يقدم التقوى. ألهمها التقوى وألهمها الفجور، قيل لتناسب فواصل الآيات، وقيل لأن السورة هي مخاطبة للمشركين، وأهل الإشراك إنما تكون منهم أعمال الفجور ليست أعمال التقوى، هي مخاطبة لهم. والأصل في التي يعني أنزلت به هذه السورة هي تهديد للمشركين بإعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته. نعم.
6: وقوله: قد أفلح من زكاها، يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه، أي بطاعة الله كما قال قتادة، وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وكقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد خاب من دساها، أي دسسها، أي أخملها ووضع منها بخذلانها إياها عن الهدى، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه، كما قال ابن عباس.
4: قوله: قد أفلح من زكاها، قالوا هذا جواب القسم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. قد أفلح من زكاها، هذا جواب للقسم السابق. وقيل هي جملة معترضة بين القسم وبين جوابه، وأن جوابه سيأتي في قول الله جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها. قيل هذا جواب القسم وقيل هذا. نعم. قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه. وتزكية النفس تكون بالعمل الصالح، أي اجتهد في ذلك، وليس المراد أن يزكي نفسه أنه عمل صالحا. الله عز وجل قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه، يقول: أنا عملت كذا وعملت كذا، ما تدري. إنما يتقبل الله من المتقين. وحال أهل الإيمان والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فعلوا الأعمال الصالحة لكن قلوبهم خائفة هل يتقبل منهم أو لا يتقبل منهم. فأنت قدم العمل، وتحتاج أن تدعو الله عز وجل أن يتقبل منك هذا العمل، وتستغفر على ما يحصل منك من تقصير في هذا العمل، وربما وقعت فيه في شائبة من شوائب عدم قبول الأعمال. فالإنسان لا يزكي نفسه بفعله للأعمال، وإنما يزكي نفسه بفعل الأعمال الصالحة والقيام بذلك. وتزكية النفوس أمر في غاية الأهمية. يقول أهل العلم: لا بد في تزكية النفوس من التخلية والتحلية. التخلية أن يخلي نفسه من الأخلاق الرديئة، من الشرك والرياء والسمعة ونحو ذلك من الأمراض والحسد والحقد، وأن يحليها بالأخلاق الطيبة. هذا هي تزكية النفوس. ومن أعظم ما تحلى به هذه النفوس وتزكى عبادة الله تبارك وتعالى، والأعمال الصالحة والقربات من الصلاة والقرآن والصدقة وصلة الأرحام وبر الوالدين ونحو ذلك. فلا شك أن هذا يزكي النفس. ويمدح في الإنسان زكاته لنفسه، هذا الذي يمدح في الإنسان. أما ذكاؤه ففرق بين الذكاء والزكاء. الزكاء أمر مطلوب، وأما الذكاء فلا يدل على صلاح الإنسان. فكم من ذكي قاده ذكاؤه إلى الكفر، وكم من بليد ببلادته استسلم وكان على الإسلام وصلح حاله. ولذلك لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض الطوائف الضالة قال: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. فالمطلوب من العبد أن يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه. نعم.
6: وروى الطبراني عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقف ثم قال: اللهم آتي نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: رب أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، تفرد به. وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكوهن. رواه مسلم. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وقال محمد بن كعب: بطغواها، أي بأجمعها، والأول أولى.
4: نعم، يعني الباء هنا سببية، كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها، سبب طغيانها، كان طغيانها سببا لتكذيبها. ولذلك قد يكون المال سبب لانحراف الإنسان، قد يكون الجاه سبب لانحراف الإنسان، قد يكون الأملاك سبب لانحراف الإنسان، يطغى ويظن أنه قد استغنى عن ربه واستغنى عن فضله فيضره ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح، المال الذي يقويك على العبادة والذي يساعدك على أداء الحقوق وعلى القيام بالواجبات، هذا نافع. فالله عز وجل قال: كذب الثمود بطغواها. قال محمد بن كعب القرضي رحمه الله: بأجمعها، يعني أي كذبت ثمود كلها، يعني جميع من في ثمود كذبوا، ولكن السياق أو المعنى الأول هو الذي يدل عليه السياق كما قال الحافظ. نعم.
6: والأول أولى قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين، إذ انبعث أشقاها، أي أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، وهو الذي قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا رئيسا مطاعا، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
4: نعم. قال الله جل وعلا: إذ انبعث أشقاها، انبعث يعني انطلق، قال أهل العلم انطلق منتدبا، يعني ندبوه، قالوا له: أنت اذهب عقر الناقة. قالوا: والسياق يدل على هذا، يعني يدل على أنه على أنهم حثوه، لأن الله عز وجل قال: فقال لهم، لم يقل فقال له رسول الله، فقال لهم رسول الله وهو صالح عليه الصلاة والسلام: ناقة الله وسقياها، لا تعقروا الناقة ولا تردوا الإبل أو إبلكم في يوم الناقة، تخالفون أمر ربكم. فهذا فيه بيان أن المباشر للفعل والمؤيد له تعمهم العقوبة جميعا، وكذلك من رأى منكرا وسكت، من رأى منكرا وسكت، فلا شك أن هذا ممن يعم العقوبة. وفي الحديث أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. ولكن في الآية قال وما كان الله مهلك القرى وأهلها مصلحون، ها أنهلك وفينا الصالحون، وهنا قال مصلحون، فرق بين الصالح والمصلح. هو صالح في نفسه يسكت ويرى الفساد، هذا يهلك من جملة من يهلك، لكن المصلح هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرشد الناس، هذا ينجيه، ينجيه الله تبارك وتعالى.
6: وقوله فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام ناقة الله، أيحذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وسقياها أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. قال الله
4: فلا تسقوا إبلكم في وقتها أو في يومها.
6: قال الله فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به، فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم.
4: كذبوه، كذبوا نبيهم صالحا وعقروا الناقة، والعقر في أصله عند العرب هو أن تجرح الناقة في رجلها لتبرك ثم تنحر، ثم استعمل العقر في أصل النحر، في أصل النحر نحر الناقة لتلازمهما، لتلازمهما، تلازم النحر مع العقر. وإلا الأصل هو إذا قيل عقر الناقة أنه

0: نوح. الله عز وجل جاءت في قراءة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالسكوت عن الباطل سبب للعذاب، إنما الإنسان ينصح ويوجه، لست عليهم بمسيطر. نعم. فهؤلاء عندما سكتوا وبعضهم أيد وحث على ذلك عمهم العذاب جميعا. نعم.
1: فسواها، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأناثهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها. وقوله: ولا يخاف عقباها، قال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبعه. وقال وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم. وقال الضحاك والسدي: ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه، والله أعلم.
0: السياق واضح: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، فالضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يخاف تبعت ما فعله بالمشركين من عذاب ومن استئصال، لأن الإنسان القوي أو القائد القوي ربما إذا استأصل قوما بقي في نفسه من الخوف من الانتقام ومن عود الكرة إليه، لكن الله جل وعلا مالك الملك، الملك ملكه والأمر أمره والقضاء قضاؤه، يفعل في خلقه ما يشاء تبارك وتعالى. هذه السورة فيها إقسام الله جل وعلا بهذه المخلوقات على أمر عظيم فيما حصل لأهل الإشراك، وفيه تهديد ووعيد للذين يخالفون نبيهم صلى الله عليه وسلم ممن أعرضوا وأشركوا، وفيه بيان لقدرة الله تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة من الشمس والقمر والليل والنهار ونحو ذلك، وفيه أهمية تزكية النفوس، وأن الناس فيها على قسمين: من زكى نفسه ومن دساها، وأن الشقاء أعظمه في تكذيب أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه ذكر هذه الآية العظيمة وهي الناقة التي جعلها الله جل وعلا لقوم صالح فعقروها وكذبوا نبيهم، وأن الله جل وعلا بيده الملك وأنه يفعل ما يشاء. عم نقف على هذا، وجزاكم الله خير.
2: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
3: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
2: عمدة التفسير.
3: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: الشمائل المحمدية.
6: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية.

0: كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
1: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
0: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى،
2: مع الدرس 67.
3: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم.
4: يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه لي.
3: قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان صفة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفراش هو الشيء الذي ينام عليه الإنسان، والمكان الذي يخلد إليه للراحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له الفراش الوثير والمكان الأثير، وإنما كان له عليه الصلاة والسلام كساء ينام عليه وهو من الصوف، ولم يتخذ عليه الصلاة والسلام فراشا وثيرا، وإنما كان ينام على فراش، هذه صفته صلوات الله وسلامه عليه. والفراش كلما كان أكثر راحة للإنسان كان مدعاة لكثرة النوم وكثرة الخمول والكسل وحب البقاء على الفراش والارتباط به لفترة أطول، بينما إذا كان الفراش على خلاف ذلك فإن الإنسان ينام عليه مدة حاجته فقط للنوم، فليس مكانا مريحا تاما بحيث يبقى البدن فيه مدة طويلة، وإنما مكان مناسب يقضي عليه الإنسان حاجته من النوم ثم يقوم منه بنشاط، بخلاف الفراش الوثير، الفراش الناعم، الفراش المخمل، فيقوم منه الإنسان وهو يحس بحاجته ورغبته في البقاء فيه مدة أطول. ولما كان نوم النبي صلى الله عليه وسلم نوم حاجة لإراحة البدن، وإلا فمهمته في الحياة عظيمة، وهي أعظم مهمة وجدت على وجه الأرض، مهمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المرسلين وقدوة عباد الله أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يأوي إلى فراشه بقدر ما يحتاج جسمه من الراحة ولا يزيد صلوات الله وسلامه عليه على ذلك. وقد مر معنا في ترجمة ماضية تقسيمه عليه الصلاة والسلام لليلة بين قيام ونوم، فهو عليه الصلاة والسلام لا تشاء أن تراه في الليل نائما إلا تراه، ولا تشاء تراه قائما إلا تراه، كما مر معنى بذلك، بمعنى أنه يأخذ نصيبه من الراحة في الليل، وأيضا يأخذ حظا من القيام والتهجد وحسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي زوجه ومن أخص الناس به في هذا الباب، وتراه دوما وتعرف حاله عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف، من أدم حشوه ليف. إنما هذا من أساليب الحصر، فيتؤكد بهذه الصيغة وهذا الأسلوب بالبيان أن فراش النبي عليه الصلاة والسلام كان بهذه الصفة، لم يكن بصفة أخرى. قالت رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه. وقولها رضي الله عنها الذي ينام عليه أيضا في بيان لهذا الأمر، فهناك فراش لا ينام عليه الإنسان، يجلس عليه الإنسان ولا ينام، فهي تبين أن الفراش الذي كان ينام عليه الإنسان، وعادة الفراش الذي ينام عليه الإنسان هو أريح شيء يكون عنده، أريح شيء، حتى يكون أريح من الفراش الذي يجلس عليه. فتقول رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم. أدم جمع أديم، أدم جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، فكان فراشه عليه الصلاة والسلام من جلد مدبوغ، وحشوه ليف، والليف معروف هو الذي يستخرج ويستخلص من جذوع النخل، يستخلص ويستخرج من جذوع النخل، فجلد فراشه عليه الصلاة والسلام جلد حشي بليف، والليف هو الذي يستخرج من جذوع النخل. كانت هذه صفة فراش النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء مبينا في هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
4: قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت: من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت: مسح نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات.

0: الليل.
1: صلاتي
0: الليلة.
1: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وفيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك أن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها سئلت السؤال نفسه. قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه من ليف. وهذا نظير ما جاء عنها رضي الله عنها في الحديث المتقدم في بيان صفة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسئلت حفصة زوج النبي رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسح. قالت: مسح. والمسح هو الكساء يتخذ من الصوف، كساء يتخذ من الصوف. قالت: مسح، ومثل هذا لا يكون مريحا للبدن، بل فيه شيء من الخشونة كما نعرفه من المتخذ من الصوف من الكساء. فتقول: مسح نثنيه ثنيتين، نثنيه ثنيتين فينام عليه، أي تطوي الفراش بحيث ترد طرفه على طرفه الآخر، ويكون بهذه الصفة أريح مما لو كان مد على حاله، أريح مما لو كان مد على حاله، مع أنه من صوف والصوف فيه شيء من الخشونة، لكن إذا ثنته بهذه الطريقة أصبح طبقتين، فيكون أريح للبدن، أريح قليلا للبدن. فكانت العادة تضعه له بهذه الصفة فينام عليه. تقول: فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيت أربع ثنيات، لو ثنيت أربع ثنيات بحيث يكون أكثر راحة للبدن لكان أوطأ له، لكان أوطأ له، يعني لكان أكثر راحة له صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فثنيناه له بأربع ثنيات، ثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك، يعني نفسه لم يتغير، إلا أننا ثنيناه بأربع ثنيات، إلا أننا ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك، يعني أكثر راحة لبدنك عندما تنام عليه. قال: ردوه لحاله الأولى، قال: ردوه لحاله الأولى، فإنه، أي الفراش، منعتني وطأته صلاتي الليلة، فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة. الحديث إسنادها غير ثابت، عبد الله بن ميمون متروك الحديث، عبد الله بن ميمون متروك الحديث، فالحديث غير ثابت ولا يحتج به، لكن أول الحديث وهو السؤال الذي وجه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذا يؤيده الرواية الصحيحة المتقدمة أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدم حشوه ليف، هذا ثابت في الرواية المتقدمة. وما جاء في هذه الرواية أنه قال: منعتني وطأته صلاتي الليلة، وطأته صلاتي الليلة، هذا من حيث الجملة المعنى صحيح، من حيث الجملة أن وطاءة الفراش ولين الفراش ونعومة الفراش وكونه مريح للبدن راحة تامة، هذا مدعاة لكثرة النوم، هذا مدعاة لكثرة النوم. وكل واحد منا يعرف ذلك من نفسه، يفرق بين إذا نام على فراش مخمل ومريح ولين يجد نفسه لا يريد أن يقوم من الفراش، لا يريد أن يقوم، جسمه أخذ على الفراش والتصق به وأحب البقاء عليه، فيميل البدن بهذه الصفة للكسل والخمول والراحة وحب كثرة النوم. بينما إذا كان الفراش ليس بهذه الصفة فإنه إذا أخذ حظه منه من النوم يقوم، لا يرغب أن يستمر على الفراش. هذا من جهة. ومن جهة أخرى هو أصح للبدن، من جهة أخرى أصح للبدن، بينما الفراش الناعم يجلب للبدن الكسول والكسل والفتور والخمول، وإذا أخذ البدن على الخمول والكسل أيضا جلب له أمراض، جلب له أمراض. ولهذا الإنسان إذا كان فعلا يحتاج، يعني جاء من سفر أو جاء متعب البدن، إذا نام على الأرض، إذا نام على الأرض لساعات معدودة يجد أن هذا النوم أشبه بالدواء لبدنه، أشبه ما يكون بالدواء لبدنه، بينما إذا جاء مكدود ومتعب ومنهك البدن وألقى ببدنه على فراش مخمل ووثير فإنه يقوم منه في غاية التعب، ويجد أن التعب الذي كان معه باقيا في عظامه وباقيا في عصبه. فالنوم على مثل هذا النوع من الفرش هذا يدعو إلى الخمول والكسل، ولعل هذا يا إخوان لعل هذا من أسباب ترك كثير من الناس لصلاة الفجر. نعم يا إخوان، لعل هذا من أسباب ترك كثير من الناس لصلاة الفجر. فراش مريح جدا من جهة، ومكيف بارد من جد بارد من جهة أخرى، ويقضى على فريضة من فرائض الإسلام، يقضى على فريضة من فرائض الإسلام، وهذه كارثة ومصيبة عظيمة وبلية، يعني هي فاشية الآن في هذا الزمان. النوم عن صلاة الفجر يأتي الإنسان ويرمي ببدنه على ذاك الفراش المريح الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به وأنعم به عليه، والمكيف البارد يملأ الغرفة جوا باردا لطيفا، ثم ينام ولا يبالي بصلاة الفجر ولا يهتم لها. وتجد بعضهم يوقظ للصلاة ويطرق عليه بابه أو ينبه بمنبه أو نحو ذلك ولا يقوم، يسمع منادي الصلاة يناديه ولا يقوم. وبعضهم يحرك بدنه، بعضهم يحرك بدنه، والده أو والدته، يا ولدي يا فلان، يحرك بدنه على الفراش ويبقى ملتصق في الفراش في غاية الخمول، جسمه في غاية الخمول، يدعى لفريضة من فرائض الإسلام ولا يقوم. وهذه مصيبة، هذه مصيبة. وأي خير للإنسان في فراش يحرمه من صلاته، يحرمه من فريضة من فرائض الإسلام. فعلى كل واحد أن يتفقد نفسه، أن يتفقد نفسه وينظر في الأسباب التي تمنعه من صلاة الفجر وتحرمه من هذه الصلاة، ويجاهد نفسه على التخلص من كل سبب أو آفة تحرمه من الصلاة. وإذا كان فعلا، لا ندري عن السبب نحن تعيينا، لكن إذا كان فعلا الفراش الوثير سبب من الأسباب التي تحرمه من صلاة الفجر فهو آفة من الآفات. هذا الفراش الذي ينام عليه يعتبر آفة من الآفات ومصيبة من المصائب التي يبتلى بها الإنسان. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه. ولعلنا أخذنا درسا عظيما في هذا الباب مر معنا عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألا وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا عرس بليل اضطجع على فراشه، وإذا عرس قبيل الفجر، إذا عرس قبيل الفجر يعني نام قبيل الفجر بسبب سفر أو نحو ذلك، أقام ساعده الأيمن، نصب ساعد الأيمن ووضع خده على كفه ونام، وضع خده على كفه ونام. هذا يعطيك دلالة على أن الفراش له دور في المسألة، مسألة الصلاة والمحافظة، الفراش له دور في هذه المسألة، وأيضا وقت النوم له دور في هذه المسألة. فإذا كان نوم الإنسان في وقت متأخر فيحتاج أن يرتب صفة نومه بحيث لا تفوت صلاة الفجر. ما يصلح أن يأتي الإنسان الساعة الثالثة أو الثانية والنصف ليلا ويرمي رأسه على مخدة مريحة جدا وفراش مريح جدا، هذا من الأسباب لإضاعة صلاة الفجر. فإذا كان وقت الفجر قريب فلا بد أن ينام بصفة تعينه على القيام، لا ينام بصفة تحرم من القيام لصلاة الفجر. فهذه مسألة هي أهم المسائل التي ينبغي أن تكون محل اهتمامنا وموضع عنايتنا، أهم مسألة ينبغي أن يعتني بها المسلم صلاة الفجر. وهذه الصلاة إذا حفظت وحفظ عليها فليبشر عبد الله بالسعادة في دنياه وأخرى وفي أيامه كلها. أما إذا كانت هذه الصلاة تضيع فهذا كما قلت غير مرة هذا بمثابة ذبح اليوم بدون سكين، يقضي الإنسان على يومه ويجهز عليه تماما إذا نام عن هذه الصلاة المباركة الصلاة العظيمة التي هي فريضة لله سبحانه وتعالى على عباده. فهنا يحتاج كل واحد منا أن ينتبه لهذه القضية، وعندما يأتي إلى فراشه ينتبه ويكون وهو يضع رأسه على الفراش من أهم المهمات عنده أن يقوم للصلاة، أن يقوم للصلاة، ولا يكون هذا الفراش الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه وسيلة يحرم عليها مرات كثيرة من القيام لهذه الصلاة. حقيقة يا أخوان والله مصيبة، الآن كثير من الناس أبدانهم تلقى على الفراش وتبقى جثة على الفراش أوقات الصلوات، تبقى جثة على الفراش أوقات الصلوات، ينادى للصلوات المكتوبة وخاصة صلاة الفجر ويبقى هؤلاء على تلك الفرش. هذه مصيبة إذا لم يعالجها الإنسان ولم يداويها يكون فراشه يقوده إلى النار والعياذ بالله، يكون فراشه هذا يقوده إلى النار لأنه ينام عليه عن صلاة، عن فريضة من فرائض الإسلام، وخاصة ذاك الذي هو هذه صفته وهذه حاله وهذه ديدنه دائما ملقى جسمه على الفراش وينادى للصلاة ولا يجيب. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن المنافقين أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، بدأ بصلاة الفجر لأن الجسم أخذ على الراحة على الفراش ولا يمكن أن يقوم من هذا الفراش الذي أخذ الجسم على الراحة فيه إلا إذا فيه قوة رغبة في القلب في هذه العبادة، بينما إذا كان الرغبة ضعيفة أو عديمة لا يمكن أن يقوم. ولهذا قال أثقل الصلوات على المنافقين، والله عز وجل نعتهم في القرآن بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهذه مسألة هي حقيقة مسألة عظيمة ومهمة ويجب على كل واحد أن يعالجها في نفسه وأن يعالجها أيضا مع أولاده ويحاول أن يعودهم وأن يدربهم. نسأل الله أن يصلح لنا جميعا أبناءنا وأن يجعلنا وإياهم من المقيمين الصلاة وأن يعيذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. يعود أبناء أحد الإخوة الأفاضل وهو يصلي وهو يحضر هذا الدرس يقول، وهذه من نعمة الله عليه ونسأل الله أن ينعم علينا جميعا، يقول ابني وهو في السادسة الابتدائي يقول في الغالب هو الذي يوقظني لصلاة الفجر، قال في الغالب هو الذي يوقظني لصلاة الفجر. قلت ماذا يفعل؟ قال أنا عنده جوال ويضع المنبه على الجوال يقول أبدا، مجرد ما يدق الجوال التنبيه يقوم، يقول دائما يعني يقوم للصلاة ما أحتاج أن أوقظه، لكن غالبا يمر علي ويطرق علي باب الغرفة يقول لي الصلاة. فمثل هذه الطريقة عندما ينشأ الابن، وأنا يحضر هذا المجلس عدد من الشباب الصغار، عندما ينشأ الابن هذه النشأة الطيبة المباركة يعود نفسه يدرب نفسه على الصلاة، يكبر وهو تعيش الصلاة في عروقه وفي دمه. بينما الآن في كبار في السن مبتلى بهم بعض الأسر وبعض الآباء، تجد عمره 25 سنة عمره 30 سنة متأدي والده من غاية الأذى ويتابع ويهز بدنه هزا إذا جاء وقت الصلاة، يا ولد ما يقوم ولا يتحرك من فراشه. فهذه القضية حقيقة هي أهم القضايا التي يجب أن نهتم بها في حياتنا الدنيا بعد التوحيد، هذه أهم القضايا، ويهتم بها الإنسان مع نفسه خاصة ومع أولاده ومع قرابته حتى ينسى مجتمع محافظ على الصلاة. أما إذا كان الناس مضيعين لهذه الصلاة فهم لما سواها أضيع، إذا كان أول ما يسألون عنه يوم القيامة ضائعة هو الصلاة، فكيف بما دونها من الأعمال. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا.
0: الشمائل المحمدية.
1: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
0: الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
1: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
0: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض.